0: هذه خلتني لأول مرة نمشي نشوف طبيب نفساني.
1: خاصة انك انتي نشيطة جدا ومبدعة جدا، فما عرفتيش نفسك في الفترة دي.
0: ما عرفتش نفسي، خليني هذا الكل نمشي للطبيب. عرفت انه فما مشكلة يعني يلزمها تتعالج، وفي الأثناء حاولت نلقى حلول فردية، يعني من
1: لوحدك
0: نوع
1: اهو.
0: اني نعمل شوية رياضة، نعمل حاجة، نخرج للطبيعة. كانت تنجم تعاوني نوعا ما، لكن مش الحل اللي كنت نستناه. كانت الحالة صعبة شوية، يعني ما كنتش عارفة نفسي كما قلت لي سميرة. كي مشيت للطبيب عمل تشخيص متاع حالة اكتئاب حاد، اللي هذا معناها كان في، معناها أنا عشت بها تقريبا عام 2022 كله تقريبا. في آخر 2022 عشت، مشيت للطبيب وقال لي راهو عندك حالة اكتئاب حاد، ما نعرفوش من وقتاش بدات، لكن عندها مدة يعني موجودة تعايشت معاها، لكن ما كنتش فاهمتها. ومن بعد اكتشفت حاجة أخرى، اكتشفت اللي عندي مرض نفسي مزمن، اللي هو ثنائي القطب،
1: باي
0: ثنائي
1: بولر.
0: القطب اللي هو بايبولاريتي ديس اوردر. لا بيبولاريتي هذه طلعت موجودة فيا، يعني هي من بين
1: ما
0: الأسباب
1: كنتيش
0: نتاعها،
1: تعرفي
0: الأسباب
1: حاجة
0: ما
1: عنها.
0: كنتش نعرف، يعني ما كنتش نعرف. هي حالة جينية زادة، فيها الجانب الوراثي، كنت يعني موجودة في شخصيتي الكل، في حياتي الكل، لكن ما كنتش فاهمة يعني شنو. فما تصرفات بعد كي جلست مع الطبيب وحكينا ورجعنا بالماضي وكل، نلقى روحي اللي تصرفت بطرق هكا غريبة شوية شوية بين ظفرين، وكانت هذيك نتيجة من نتائج المرض النفسي اللي كنت نعيش به يعني حياتي الكل.
1: ففي
0: تو
1: أشياء
0: وليت
1: كتير
0: نعرف.
1: قدرتي تفسريها،
0: نعم
1: في أشياء كتيرة قوي، تصرفات كتير قدرتي تفسريها بعد التشخيص.
0: بالضبط بالضبط، فسرت برشا حاجات، يعني منهم حاجة دي عمري ما قلتها سابقا، لكن عملت يعني تاتو وما كنتش وقتها مقتنعة بيه، وبعد مدة قلت أنا علاش عملته التاتو هذاك، وكانت حاجة ما في علاقة بثنائي القطب. يعني هو فيه حالات يعني تاع اكسيتاسيون كبيرة برشا، يعني تولي تحب تعمل برشا حاجات.
1: حماس
0: كنت
1: كبير.
0: حماس كبير، حماس كبير، تحمست إلى التاتو ومن بعد ندمت عليه نوعا ما، فهمت؟ دونك توا وليت نعرف نفهم الحالات اللي تجيني ساعات نتاع الحماس كما كنا نحكي، وليت نوظفها في العمل اكثر، وليت نوظفها في الرياضه اكثر، ما عادش تمشي في اختيارات نندم عليها يوما من الايام، ولا مفهوم اكثر يعني المرض. وبعد التشخيص هذايا خذيت يعني أدوية وعملت رحلة علاجية كاملة، خلتني خليت في الأثناء فما فكرة تدور في راسي، إنه علاش ما نحكيوش على الصحة النفسية معناها بطريقة كما يجب أن تكون، يعني على خاطر قاعدة الصحة النفسية وإلى الآن هي قاعدة تنقص شوية. الحكاية نتاع التابو على الصحة النفسية نقصت، ما عادش كيف ما قبل في تونس ولينا
1: صحيح.
0: نحكيه، يعني ما عادش حاجة مخجلة إنه إنسان يحكي على صحته النفسية، لكن باقي مازال رواسب نتاع عقلية قديمة متجذرة يعني في عند الإنسان، إنه أي إنسان يمشي يعالج عند طبيب نفساني نجم يكون مختل يعني عقليا، فهمت؟
1: أكيد.
0: وجيت جيت فكرة البودكاست هذا اللي نعمل فيه توا من ماي 2023، أول حلقة بسيطة ومازال موجود لحد الآن.
1: وبقيتي انت كمان تشاركي معرفتك بإنتاج البودكاست، وتساعدي ناس حابة تطلق البودكاست الشخصي بتاعها، بتدربيهم وبتعلميهم أسس المهنة. نرجع لديب كونفيشنز، اعترافات عميقة. في الوقت ده بعد ما عديتي المرحلة الصعبة دي، قدرتي تطلع بيها بجانب إيجابي، ولقيتي ان انت في المكان الصح، عندك الصلاحية الصحية وعندك الشرعية ممكن نقول انك تقدمي برنامج زي ده، وعلشان تروحي تطلعي اللي في أرواح الناس حبيتي كمان تتكلمي وتشاركي قصتك. هل ده كان صعب بالنسبة

0: ذلك كإعلامية قدمتي برامج كتير قوي، إن كان في الإذاعة أو في التلفزيون، ولا كان ما فيش مفر للموضوع؟
1: ليه ما كانت فيش حاجة صعيبة. هي في طبعي أني إنسان صريح، يعني أي إنسان يسألني على حياتي ما عندي حتى مشكلة أني نحكي له تفاصيل حياتي، ما عنديش الحاجز هذا، يعني حتى في حياتي اليومية وكي نتعرف على ناس وكل. في البودكاست اخترت اني نبدا بنفسي، نبدا نقول اللي انا العبد اللي باش الشخص اللي باش تراوه وراء الميكرو يحكي مع الناس في الصحه النفسيه، راني انسان معني بالامر باش تضفي نوع من الشرعيه كما قلت سميره، انه انسان كي يبدا يحكي قدامي على اكتئاب او بايبولاريتي ديسوردر او اشياء من نوع هذا، نبدا نكون عندي علم يعني بالموضوع ونكون انسان متعاطف. يعني انا الحاجه اللي خلتني نقدم البودكاست بالطريقه هذه انه ضعف التعاطف بين الناس. عندنا مشكله كبيره متاع سمع، يعني
0: صحيح.
1: احنا في نعيشوها مع اصدقائنا ومع عائلاتنا، ما نسمعوش العبد اللي قدامنا
0: ونحكم على طول،
1: ونكونوش شاهد. يعني صحيح. هو مهم انه انسان يكون شاهد على السوفرانس، الالم بتاع الشخص اللي قدامه، ويقول له عندك الحق، راني نفهم في الالم بتاعك. هذا ديجا انت عاونته برشا في انه يبدا خطوه اولى في رحله العلاج. ويقال انه اصعب خطوه في الرحله هذه هي طلب المساعده. فما ناس تعيش يعني بأمراضها وبمشاكلها سنوات وما تتجرأش أنها تطلب المساعدة ولا تقول جنفي بابيان، يعني راني مانيش في أحسن حال، معناها راني نستحق مساعدة من عند صديق أو طبيب أو إنسان خبير في المجال هذا. والشرعية الثانية اللي عندي، اللي هي شرعيتي اللي استمديتها من العمل في المؤسسات الإعلامية as a producer، يعني كمنتج أو كصحفية أو حتى كمقدمة برامج، كنت عندي الأدوات على الأقل الكافية باش نعمل إدارة متاع حوار. وغمرت بالحكاية، هي لقيت روحي بعد مش محاولة فقط، لقيت روحي محاولة entrepreneur، يعني نقل روحي سيدة
0: أعمال،
1: يعني وكيلة شركة، يعني
0: طبعا
1: ولت عمل، يعني الحكاية ولا فما فلوس فيها. دونك تعلمت حاجات أخرين في الأثناء.
0: نوال، البودكاست نال نجاح سريع جدا، انت اطلقتيه في 2023، عرفتي تتقربي من الناس من خلال الكلمة اللي انت قلتيها التعاطف. ايه رأيك نسمع جزء صغير علشان برضو نعرف احنا بنتكلم عن ايه؟
2: انت شكون؟
3: جيد طبيب تونسي
2: ديفلوبمنت
3: المدرسة التونسية، كلية الطب تاسفيق التونسية، والسبيطار التونسي، وتوا القطاع الخاص التونسي.
0: الحلقة دي تحديدا نوال أثرت في الناس كتير، صح؟
1: أثرت حتى فينا، يعني أثرت. ما فماش شخص سوي يسمع الحلقة هذيك بالذات وما أثرتش فيه، لأنه كان فيها حاجات فريدة من نوعها. أنه
0: بتبدي دايما أنت شكون؟ أنت مين؟
1: لا، أنا نختم بالعكس.
0: بتختمي؟
1: نختم بالسؤال أنت شكون؟
0: أنت شكون؟
1: في كل حلقة جاوب جاد الله يرحمه، قال أنا جاي طبيب تونسي، ولد المدرسة التونسية، ولد السبيطار التونسي، المستشفى التونسي، يعني
0: تكوينه كله في تونس،
1: تكوينه كله في تونس، وهو مدافع شرس عن المستشفى العمومي في تونس وكل ما يخص الناس المتدخلة أو الأطراف المتدخلة في المستشفى العمومي، سواء كأطباء أو كناس جاية يعني للمستشفى باش تداوي الأمراض نتاعها. كان يدافع عليهم، كانوا يسميوها حتى في تونس طبيب الغلابة، يعني جاد كان يدافع عليهم ديما. والحلقة هذيك بالذات كانت وكأنه حكي على عصارة تجربته في الحياة وفي المنظمة زيادة كان هو رئيس ومؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. دونك كما نقولوا احنا بالتونسي فرغ قلبه يعني قال كل شيء كل شيء وقال حتى حاجات فظاعات يعني قاعدة تصير في المستشفى العمومي. والحلقة هذيك الناس الكل معناها تعاطفت معاهم ومع الأطباء خاصة الشبان ونشروها يعني على المنصات متاحهم وكل. لكن الإرادة الإلهية اختارت إنه جاد يرحل بعد بشهر من البث متاع الحلقة هذيك.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. وفقط يعني صاروا هكا بطبيعة يعني الناس مشيوا اللي ما عارفوه ما كانوش يعرفوه مشيوا باش يكتشفوه بعد ما توفى على خاطر كي توفى تونس كلها يعني نعات جاد الهنشيري. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله أموه خلى إرث يعني خلى ينتخاص على الباركور بتاعه والناس تفرجت فيها.
0: شخصيات زي دي كتير الناس بتعرفها منهم يعني الناس بتعرفها بس بتتعرف عليهم بطريقة مختلفة. إزاي بتعرفي تظهريهم يمكن بطريقة استثنائية من خلال البودكاست؟
1: هو تحذير أنا نمن أنه أي صحفي أو أي إنسان بش يقدم معلومة قبل ما يجازف ويقدم المعلومة هذيك يلزمه يعمل ريسيرش يعني بحث كامل على الموضوع اللي بش يحكي فيه. دونك أنا كنت نعمل بحث معمق على كل شخص نستدعاه وكنت نجلس معاها وإلا نعمل معاه تليفون مطول نقعد ونحكي وناخو من عنده بقى المعطيات الكل اللي تخليني بعد نعرف كيفاش.
0: انت بتذكري كويس كصحفية وإعلامية شاطرة بتذكري كويس بس في سحر تاني وقت اللقاء
1: لينا نتوجه للإنسان.
0: ايوه
1: للإنسان اللي فيهم يعني فما نوعية متاع ضيوف نجيبهم اللي هما الناس المشهورين أو المعروفين في تونس نقول لهم ديما نفس الجملة نعاودها لهم نقول لهم اللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي أو أنت كانك ممثل مثلا نشوفوك في المسرح أو السينما أنا هذاك الكل لا يعنيني هذاك الكل يشوفوا فيه الناس الكل على كل حال أنا نحب نشوف الجانب اللي ما يعرفه حتى حد. أنا نحبك تحكي لي على وقتاش ندمت وقتاش حبيت تتخلى عن العمل متاعك وتعمل وتشوف
0: بس الجميل ان هم نفسهم بيكتشفوا نفسهم بطريقة مختلفة مش بس المتفرج او المستمع صح؟
1: هي على خاطر قلت لك ناقصين تعاطف كيف ده ما فهميش تعاطف كي يلقوا شخص متعاطف معهم ويسمع فيهم يوليوا يحكيوا يعني ياخذوا راحتهم في الحديث.
0: نوال البودكاست اعترافات عميقة يعني زي ما بقول وصل لقلوب الناس وحقق نجاح مهم 35 ألف متابع على يوتيوب 100 ألف على إنستغرام 100 ألف على تيك توك فيسبوك كمان في رقم مهم على كل وسائل التواصل الاجتماعي قدرت تحققي النجاح ده. المعادلة ما هياش سهلة لإعلامي يشتغل في الإذاعة والتلفزيون متعود على إنتاج معين إن هو يقدم بودكاست بسيط أكتر قريب أكتر. إزاي قدرتي تتأقلمي للعالم الرقمي ده؟
1: ما كنتش غريبة جدا على العالم الرقمي نظن إنه بحكم العمل القديم متاعي خاصة في إذاعة موزايك في تونس كنت نعرف كيف تدار الأمور يعني على وسائل التواصل الاجتماعي فنتسمى خديت الوصفة متاع المؤسسة هذيك اللي خدمت فيها وكنت وأنا من النوع اللي يحب يتعلم ويحاول ونجوبسيرف يعني
0: بتراقبي كتير
1: نتأمل برشا
0: تراقبي
1: زملاء مثلا في دي بودكاست أخرين في العالم شنو الحاجات الوصفات اللي يخدموا بيهم ونولي نعمل أنا كيفهم يعني يقول لك أنا نبا باغي انفونتي لا رو مانيش باش نعاود نخترع العجلة كل شيء كل شيء عملوه في العالم.
0: تستوحي يعني من الأشياء اللي حواليك؟
1: أنا مستوحي من عند
0: بس في بصمة خاصة لنوال بزيد.
1: أي طبعاً هذيك حاجة من عند ربي، معناها ممكن ممكن يقولوا لي عندي موهبة يعني في الحكاية هذه، والموهبة ما نجمش نناقش فيها برشا، يقول لك من عند ربي عنده ولا ما عندوش كما يقولوا بالتونسي. أنا جو بونس اللي عندي.
0: أكيد عندك. قولي لي بتختاري ضيوفك إزاي؟ هي النماذج اللي أنت بتحبي تعزميها، وإيه مين هو الضيف اللي لغاية دلوقتي حابة تعزميه ولسه ما وصلتلوش؟
1: هذه أصعب سؤال نجم يطرحه عليه شخص، ديما يتسألي وما نعرفش نجاوب عليه السؤال هذا، على خاطر ما عنديش معايير مضبوطة لاختيار ضيوف الحقيقة.
0: يعني مش سؤال صعب اهو، ما انت بتردي بسهوله، ما فيش يعني بتردي بسهوله للسؤال ده، مش صعب ولا حاجه، يعني انت ما فيش مش مقفله الموضوع في علبه.
1: لا مش مش مسكر هو، انا ما عنديش معايير، هما الناس اللي يسالوني السؤال هذا ينتظروا اني مش نقول لهم نعطيهم معايير معينه، نقول يلزم يكون كذا او كذا او كذا، انا ما عنديش المعايير هذيك، نمشيها لكثرية بالاحساس. اما نجم نقول لك العكس، نقول لك شنو الحاجات اللي ما تخليش شخص، ما تخلينيش نستدعى شخص معين. مثلا فما الاختلاف الجذري في المبادئ، يعني فما عندي مبادئ نعيش بيهم، وما نجمش نسمح لشخص مثلا انه يكون عنصري مثلا. هذايا ونعرف انه فما شخصيات عبرت، وخاصة انه فما ازمة صغيرة هكا في تونس في الموضوع هذايا حاليا، فما شخصيات عامة عن طريق الكلام متاعها تفهم انه العنصريين. دونك الناس هذوكم انا بالنسبة لي من استدعاهمش. شكون آخر؟ ساعات فما ضيوف شحيحين في الكلام، يعني تحسوا ما هوش سرطار. الضيف الغير السرطار أنا منحبوش برسا، يعني منحب الضيوف السرطارة
0: الكريمة، خلينا نقول الكريمة اللي بتحب تشارك أحاسيسها وحياتها.
1: ممكن هذوما الحاجات، أما الأكثرية كما قلت لك بالإحساس، يعني عبارة كما بالفرنسية تسمى الفلير، يعني نسم انه البوتنسيال متاع شخص هذايا باهي، نجم نستثمر ونخرج منه حاجة باهية. فما زادا كريتير واحد اخر بخلاف المبادئ، استنى انا عندي ثلاثة كريتير نسيتو فيلس
0: كلمة بس أخيرة قبل ما ننهي الفقرة. تونس بتمر بأزمة بما يخص حرية التعبير، في صحفيين كتير للأسف مسجونين، هل عندك كل الحرية أنت في البودكاست؟
1: لحد الآن عندي كل الحرية، لكن نعرف عندي فكرة على ما يحدث في تونس وليغيسك يعني اللي موجودين. فما بعض الحلقات اللي ما يصير فيهم نقد لاذع للنظام أو حتى لرئيس الجمهورية وغيره، لكن لحد الآن ما فماش حاجة صارت لي، معناها
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، أما نعرف أني ينجموا.
0: لا رد بالك نوال، احنا عايزينك تجيلنا في أغسطس في استوديوهات مونت كارلو الدولية.
1: هو أنا ما قلتش نعرف حدودي بالضبط، يعني الحمد لله اللي كي خدمت كصحفية عندي أخلاقيات مهنة تحكم فيها، لكن نعرف اللي ما تجاوزتش الحدود. لكن في نفس الوقت صاروا احنا في إيقافات في تونس أنه ما عندهمش حتى مبرر، يعني
0: طبعاً
1: نجم نكون انا اليجيبل نوعا ما. كان نهار تقلقهم نوال بيزيد، ممكن ما نعرفش،
0: ان شاء الله ما تقلقيش حد ابدا. وشكرا جزيلا ليكي نوال بيزيد للانترفيو دي، ومستنينك هنا في باريس
1: ان شاء الله.
0: يعيشك.
1: ميرسي يا سميرة.
0: ميرسي ليكي، يعيشك. ميرسي.

0: وكانت دواليبا Love Again في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا لي Google Her Name. جوجل هير نيم النهاردة عايزاك وتتعرفوا على شخصية استثنائية جميلة جدا، صعب قوي انه الواحد يلقطها، بس انا انتهزت الفرصة انه هي العصفورة قالت لي انه هي متواجدة في باريس، فعلى طول حبيت اعزمها. اهلا وسهلا بيكي نائلة تولان، اهلا بيكي في هوا الايام.
1: اهلا بيكي، سعيدة بوجودي معاكي.
0: انا اللي اسعد. السكادجول بتاعك دايما مليان وممسك الخشب، ان كان في باريس او في القاهرة صعب قوي ان احنا نشوف بعض، بس اول ما عرفت انك في باريس قلت هي دي الفرصة عشان نتعرف عليكي، علشان مشوارك المهني ومشوارك الحياتي خلينا نقول ملهم جدا، وحبيت انك تتكلمي عنه. حضرتك طبعا دكتورة استاذة في مجال المعمار بكل الهندسة في جامعة القاهرة، عضو نقابة الهندسة في مصر، عضو كمان مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهندسين المصرية، عضو جمعية المهندسين الدولية، وعضو مجموعة الشباب جمعيات نقابات. حضرتك مسؤولة وبتحبي شغلك وعندك شغف كبير قوي في شغلك، طبعا مش هقول كل المسيرة دلوقتي، لازم بس أضيف أنه حضرتك استشاري وزارة الشباب والرياضة، استشاري وزارة التخطيط، عندك شغف كبير للفن، للأدب، للسفر وللإنسانية، هنتكلم عن ده كله. الهندسة مش صدفة، ولكن في البداية الحب الأولاني كان الأدب.
1: ده حقيقي.
0: صح؟
1: ده حقيقي.
0: إيه اللي خلاكي، هنتكلم طبعا عن المشاريع الهندسية وإزاي قدرتي تقربي المسافات ما بين التعليم الأكاديمي والتصاميم اللي موجودة على أرض الواقع، ولكن كلميني شوية عن المسيرة الهندسية المهمة دي. حبك الأول كان اتجاه المكتبات، الأدب، الكلمة.
1: حقيقي. ده حقيقي.
0: ايه اللي حصل؟
1: زي كل بالذات هقول البنات اللي كانوا في الفترة اللي احنا كنا شباب فيها كانوا دايما بيتجهوا للتعليم باللغة الفرنسية، وانا كان بدايتي تعليمي في اللغة الفرنسية. وفي يوم انا داخلة من المدرسة متأخر، والدي موجود، والدي كان شخصية حنينة وعاقلة، و الكلمة اللي بيقولها لها صدى عندي، يمكن كنا في توأمة ما بيننا، فبيسألني هتدرسي هتدخلي ايه، قلت له انا داخل ادبي، انا كنت في اولى ثانوي. بص لي وقال لي بمنتهى البساطة، ليه ادبي؟ المستقبل كله للعلم. ايه دي؟ فضلت تشتغل خلال ثواني، قلت له طب انا هاخد دروس، كنا في شهر مارس، انا هاخد دروس وهدخل علمي، وده اللي حصل، دخلت علمي والحمد لله. قدرت أدخل كلية الهندسة قسم العمارة، هو كان سعيد جدا، من ضمن الحاجات اللي يعني الحقيقة شجعتني، والحمد لله. يمكن يعني حول حاجة، يمكن أنا برج جوزاء فبقدر أعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت، فتفوقت وأخدت الماجستير والدكتوراه بتاعتي، واستمريت في عملية التدريس لمدة سنوات طويلة. ما فتحتش مكتبي وابتديت أشتغل يعني كمعمارية إلا في بداية التسعينات. الباركور يعني المسار كان صعب، ما كانش حاجة سهلة. المعماري يعني من ضمن المقاومات بتاعته أنه لازم يكون عنده حاجتين مهمين جدا، أول حاجة أنه يكون مثقف أصلا، يعني يكون في أساس مثقف وعنده قدرة على أنه هيستمر طول حياته لغاية آخر لحظة بيتعلم.
0: حضرتك لما بتقولي مثقف معناه أنه عنده اطلاعات كتير قوي، ليه مواد مختلفة.
1: ده حقيقي.
0: مش بس أدب، مش بس تاريخ، مش بس فنون.
1: لا، صعب قوي الدراسة في العمارة. أنا يمكن أعمل كده سريعا، لو أقولك أنه في 4 سنين الطلبة بيدرسوا مواد تاريخ عمارة، تاريخ حضارات، تاريخ تخطيط، بيدرسوا معمار architecture، بيدرسوا بيئة environment، بيدرسوا تخطيط، بيدرسوا الإسكان، بيدرسوا علوم إنسانية طبعا في إنسانيات ده طبعا فرع مهم جدا، بيدرسوا برضو خرسانة و يعني مواد وستراكتشر مواد كتيرة جدا، فالطالب بيبقى مثقل، فبالتالي هو لازم يكون بيحب فعلا المهنة ده هو اللي هيشتغل فيها دي، ومستعد انه يضحي، لانه هي العملية محتاجة قدرة على التقبل وقدرات جسمانية، لان احنا ممكن نقعد باليومين ثلاثة مش بننام لما بيكون في تسليم مشاريع وكده. فالعملية ما كانتش مش سهلة، بس هي
0: معسكر
1: عملية صعبة. دايما بقول للطلبة بتوعي مانجمنت، يعني حتة المانجمنت مهمة جدا، انك ازاي تمانج وقتك، لان المواد كلها متداخلة، لانه مطلوب منه يسلم حاجات كتيرة. بس يعني اللي انا بشوفه ان معظم الشباب بيبقوا عندهم حماس، وخصوصا كمان مع التطور اللي حصل في الكمبيوتر ايديد ديزاينز، سهلت المأمورية الحقيقة كتير قوي على الشباب.
0: والنهاردة الذكاء الاصطناعي اللي أكيد كمان واخدنا في حتة تانية
1: بس أنا عندي حتة عايزة أقولها، لأن أنا بحثت وكان معايا طلبة دراسات عليا بيسجلوا في المجال ده. يعني هو طبعا الكمبيوتر بيقوم بدور كبير جدا جدا، احنا بندخل الطلبات المتطلبات بتاعتنا وبيطلع لي الديزاينز، لكن الحتة بقى بتاعت الأنسنة، هل الكمبيوتر قادر على انه يديني الاحساس الانساني اللي انا حاسه بيه وانا بشتغل في الرسومات بتاعتي او في التصميم بتاعي؟ هنا بقول انه لازم انه كل واحد بيشتغل برغم من انه بيجي له يعني تصميمات جيفن، لكن لازم بيدي من روحه. يعني الكمبيوتر اله، لكن هو هيدي من روحه. هنا بيلعب الدور الانساني دور مهم جدا، وهنشوف اللي جاي هيعمل معانا ايه.
0: وعلى سيرة بيدي من روحه، حضرتك غزيتي كتير مسيرتك المهنية دي وحبك للهندسة بإضافة شخصيتك، يعني زي ما حضرتك قلتي من برج الجوزاء بتعملي حاجات كتير في نفس الوقت، بتحبي أشياء كتير قوي في نفس الوقت، بتتكلمي لغات مختلفة، عندك ثقافات مختلفة، كل ده ضفتي في عملك في شغلك، وكمان في نقل المعرفة دي للشباب.
1: يعني هو يمكن من أجمل الحاجات اللي أنا حقيقة بعتز بيها جدا كوني بدرس للشباب. أولا دايما بقول أنه ربنا بيسخر للعلماء أنجلز بأجنحة واقفة معاهم، ودور المتعلم ده أنه يفوت التعليم بتاعه. أجمل لحظات حياتي مش عايزة أقول لك إمتى، لما بلاقي الطلبة في آخر السنة بيجوا يتشكروا لي، أو عاملين لي كارت بيتشكروا لي فيه، أو اللي تخرجوا من سنين ويشوفوني في أي حتة ويجوا ياخدوني بالحضن وتعلمنا منك. دي لحظات ما بتتنسيش، ولحظات ريوردنج لأي حاجة أي حد تعبت فيها أثناء حياتي. يعني طبعا أنا كنت زوجة وعندي بناتي، وأخرت شوية الدكتوراه بتاعتي عشان أقدر يعني أهتم بيهم لغاية وقت معين، وتعبت قوي قبل ما خلصت، لكن ريوردنج لكل اللي حصل ده العطاء اللي أنا بديه للطلبة واللي هما بيرجعوه لي، سواء كانوا تخرجهم أو سواء كانوا لسه في الكلية.
0: كل وقت في مسيرتك كان مكرس طبعا لشغلك، لأسرتك، لبناتك، ليكي بعد كده كملتي الدكتوراه، بس كان بالنسبة لك التدريس كتير مهم، ولغاية دلوقتي دايما ما فيش يوم بيعدي من غير ما تتكلمي عن الشباب اللي بتدرس لهم. ليه كان مهم بالنسبة لك التدريس وإنك تكوني دكتورة وأستاذة جامعة كمان مش بس باحثة؟
1: شوفي أنا عايزة أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أداني ملكة وأداني فرصة، يعني لازم أقول إن أنا أخدت فرصتي، إن أنا الحمد لله تفوقت، وإن أنا دخلت الكلية دي أوريدي، يعني والدي الله يرحمه بقى له الخير كله، إن أنا اتعلمت وربنا مهد لي. إحنا كانت الصعوبة في الأول، مش عايزة أقولك إحنا الناس اللي كانوا في وقت بعد حرب 67 وما بين 73 كانش في مراجع، ومع ذلك ربنا مهد لي الطريق. يعني فدوري رسالتي إن أنا اللي أنا تعلمته أفوته للأجيال اللي بعدي، والحمد لله. يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ممكن أقولها لك في سرعة كده، إن أنا بدرس مادة بحبها جدا اللي هي تاريخ العمارة. تاريخ العمارة والفنون في سنة أولى وفي سنة تانية، كل اللي تقريبا معظم الكورس مادة صعبة. ما كانش في حد بيدرس معايا غير واحد، الحمد لله وصلنا النهاردة ان احنا 4 وفي واحد خامس جاي كمان عايز يدخل يدرس معنا. فده انا بعتبر انه كان في رسالة لازم أفوتها، والحمد لله نجحت ان انا أفوتها وانه نفتح المجال بقى، لان اللي جاي كله للشباب. وبعدين حرام ان اتعلم وبعدين اللي انا اتعلمت احتفظ بيه لنفسي، يعني لازم اشارك ونشارك كلنا.
0: ما ندمتيش ابدا انك غيرتي فكرتك بدل ما تدخلي ادبي تتجهي الى العلمي وللهندسه؟ ما فيش ايام كده بيكون في نوع من الحنين؟ اتعرفي انه اللي قدرتي تاسسيه في شغلك في الهندسه كنت ممكن برضو تعمليه في مجال تاني.
1: اصل هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان الهندسه العمارة هي مزيج من الأدب والعلوم، هو العمارة هي أم الفنون كلها. فأنا ما خسرتش، بالعكس أنا دخلت أكتر من حاجة مع بعضها. فتدريسي لتاريخ العمارة ما هو هيستوري، ما هو أدبي
0: صحيح،
1: لتاريخ الحضارات وإن أنا أعرف الحضارات إزاي بدأت وإزاي تطورت، الانتيريور ديزاين لأن أنا اشتغلت كتير قوي انتيريور ديزاين برضو حتة فنية. ف يعني أنا ما فقدتش، بالعكس أنا حاسة أن أنا جمعت.
0: عشان كده حسيت أنك ضفتي كل حاجة موجودة في شخصيتك للمسيرة المهنية دي، اخترتيها وحبتيها ونمتيها أيضا واشتغلتي فيها بطريقة استثنائية، لأنك بتعرفي تجمعي وتبني جسور ما بين العمل الأكاديمي واللي موجود على أرض الواقع. يعني فإزاي قدرتي كمان تضيفي البصمة دي؟
1: شوفي هقول لك حاجة، أنا قعدت لمدة يمكن أنا 10 سنين، يعني من بداية تخرجي لغاية ما فتحت مكتبي كنت بدرس فقط. ولما بعد ما أخدت الدكتوراه بكام سنة حسيت أنه أنا يعني الباركور بتاعي ناقص، في حاجة ناقصة، لأنه أنا ما أقدرش أعلم نظري، أنا لازم أنزل الموقع،
0: لازم مشاريع،
1: ولازم أعمل مشاريع، ولازم أرسم، ولازم أشوف اللي أنا رسمته في الحقيقة وأتابعه وأحط بصمتي، لأن كل معماري له شخصيته وله بصمته على الشغل بتاعه. يعني أنا لما بتطلع الأعمال بتاعتي بتتعرف، بيقولك ده شغل نائب. صح. وبعدين الموقع والتصميم والنزول في الموقع بيقوي جدا الجزء الأكاديمي. فبقدر أوصل للطلبة بتوعي الصورة متكاملة، مش بس رسومات أنا واقفة بصلحها لهم، لا أنا بدلهم
0: 360 درجة
1: بالضبط كده. شوف الفراغ، حس بالفراغ، شوف ده. وبعدين ما تنسيش حتة مهمة جدا أنا بقولها، يوم ما بشوف المشروع بتاعي على الحقيقة ببقى كأني ابن ليا.
0: احكي لي،
1: يعني أنا عندي بنات أولاد كتير قوي.
0: أنا عايزة أعرف أكتر مشروع، أنت طبعا بصمتك موجودة وفعلا ما الواحد يشوف المشروع يعرف أنه نايلة طولان صاحبة المشروع، أي مشروع علم فيكي أكتر؟ صعب السؤال ده، أنا عارفة صعب، هتقولي لي مش ممكن الواحد يميز ما بين أولاده بس في حاجة برضو
1: عندي أولاد كتيرة حبيتهم بحبهم. يمكن اخرهم انا بقالي 20 سنه بشتغل مع وزاره الشباب والرياضه وعملت معاهم مشاريع كتير. احنا بنعمل يمكن 1000 ملعب كل سنه او سنه، لكن في مشاريع كبيره وفي مشاريع قوميه قريبه ليا. لكن انا عايزه اقول في الاول ان في مشروعين حبيتهم قوي وللاسف واحد ما تنفذش خالص برغم الرسومات كانت جاهزه، والتاني اتعمل جزء صغير منه. كنت وقتها بشتغل استشاري مع هيئة التنمية السياحية، وكان المشروع الأول ده المسار بتاع آل البيت في شارع في القاهرة، شارع قديم عمارة إسلامية. وأنا نزلت الشارع ده كان طوله حوالي كيلو، رفعت، كان وقتها ما فيش كمبيوترز لسه، رفعنا المباني مبنى مبنى ورسمناه وبقينا نلونه بالأكوارل، وتعمل فيه شغل جامد جدا ما بين إحياء المكان وما بين مشاريع تنموية سياحية. اشتغلنا في جزء منه وتوقف، أنا حزنت قوي لما المشروع ده توقف لأنه كان حيحافظ على ذاكرة المكان. اتغير بقى، عارفة تغيير الوزراء
0: لأسباب سياسية،
1: أسباب يمكن شخصية كمان أكتر، إن فيه اهتمام من وزير أكتر من وزير تاني. المشروع التاني برضو اللي كنت حباه قوي قوي كان المسار من طريق من الهرم لطريق سقارة اشرفعناه برضو واشتغلنا فيه تنمية سياحية برضو، واخدت elements وقتها من الحضارة العمارة الفرعونية وبسطناها، وابتدينا نشتغل على الكباري وزي هنجمل الكباري وزي هيبقى كل كوبري بلو ألوان معينة بالزراعة بالورد، ازاي في معدية بسيطة جدا كده صفيح ازاي ممكن نتطورها عشان السياح يركبوها بصورة تانية ويعدوا البر التاني من ناحية، كان في ترعة عريضة كده مش النيل، ده كان مشروع جميل جدا توقف برضو
0: لأنه حضرتك بتكلمي بس عن مشاريع اللي توقفوا
1: فدول اللي حبيتهم قوي. إنما مشاريع اللي عملتها أخيرا في أكتر من مشروع الحمد لله اكتملوا وخلصوا في وقتهم مع وزارة الشباب والرياضة، وهم مشاريع قومية. في مشروع إن شاء الله حي المفروض ان كان سيادة الرئيس هيفتتحه، اللي هو المشروع بتاع اسمه معسكر القرش، هو في الإسماعيلية جنب قناة السويس، كان معدي سيادة الرئيس وشاف المشروع المبنى ده، المباني دي لازم تتجدد. المباني دي كانت سلامز تقريبا، اشتغلنا عليها مشروع كبير جدا تقريبا على يمكن 29 ألف متر أو حاجة كده. التشالنج كان ان في مباني قائمة ولازم نرفع كفائتها، فاتغيرت تماما يعني قدرت ان الحمد لله ان احنا نغيرها تماما وندي لها صبغة تانية، فيها قاعة مهولة رئاسية بكونفرنس محترمة بشاشات محترمة انترناشنالي، ممكن اتعمل فيها ملاعب وملاعب بادل تنس وحمامين سباحة، واتعمل فيها مطعم كبير وقعدات. فده كان من أجمل وأعز المشاريع ليا لأنه هو ده اللي بعد كده عندي مشاريع تانية برضو مع الوزارة. ليه؟ أنا هتكلم على الثلاثة أربعة الأخرانيين لأنه هما دول يمكن الأحب إلى قلبي. واحد كان في 6 أكتوبر كان مجمع لي السكواش، في 4 ملاعب سكواش،
0: ورياضة كتير مهمة في مصر سكواش،
1: السكواش بيحبوا نحن بناخد بطولات كتيرة جدا
0: كبيرة قوي في السكواش.
1: فكان في 4 ملاعب سكواش، وكان في قاعة كبيرة للاحتفاليات، وكان في حمامين سباحة برضو، ملعب قانوني وملاعب بادل وفي وجيمنيزيوم. كانت أول مرة عملت انترودكشن لفكرة الجرين جيمنيزيوم، يعني دخلت الطبيعة معايا في التكوين بتاع، وفي جزء بقى بيتمارسي فيه الرياضة من الخارج وفي الداخل، فتحات كبيرة متصلة بالطبيعة بالألوان بتاعت الجرين أركيتكتشر. فده برضو من المشاريع اللي أنا الحقيقة بحبها،
0: دخلت البيئة. أنا كان عندي سؤال، يعني مصر مش هنتكلم عن جمالها والتنوع اللي فيها، تنوع الطبيعة اللي فيها، حضرتك كلمتين عن مشروع استوحيتي من الحضارة الفرعونية والمعمار الفرعوني، ليه ما فيش أكتر موديلات كده في مصر؟ ليه ما بيستغلوش أكتر
1: على المستوى دي؟ الشخصي هقولك حاجة، لأن أنا بدرس تاريخ العمارة وأنا عاشقة للعمارة الفرعونية عاشقة، يعني أنا أجمل لحظات حياتي وأنا بدرس تاريخ العمارة الفرعونية حقيقة ماستر بيسز، يعني أنا ببص لهم ببقى عارفة لما تبقي روحك معاكي وانت بتدرسيه، فما لقيت صدقت لقيت فرصة وقدرت أشتغل بيها. بس خلي بالك برضو موضوع العولمة وإن العالم كله انفتح،
0: بس العالم كله بيحب الحضارة الفرعونية،
1: بس إحنا بس كل ما أنا بقول دايما إن كل مرحلة بتعبر عن شخصيتها. طبعا بيبقى في محاولات، على فكره هو مش ما فيش، هو في محاولات طبعا، في اركيتكتس كتير مهتمين بالعماره الاسلاميه وبيحافظوا على على على مباني كتيره يعني، وفي اللي بيحاولوا برضو يعملوا، وفي عندنا شباب الحقيقه عاملين مشاريع كويسه جدا. لكن الترندز كلها اللي موجوده الهاي تك الكمبيوتر ساعد جدا جدا لان احنا نقدر نحقق مشاريع غير مسبوقه ما حدش كان ممكن يقدر يحققها. فهو العالم بيشد، وكل بتبقى كل حقبه، انا بقول كل حقبه لها شخصيتها، شطارتنا ان احنا نحافظ عليها شاهد لاجيال تانية.
0: حلمك الاكبر اللي بتشتغلي عليه دلوقتي نايلة؟ اللي حابة تحققيه؟
1: حلمي ان انا استمر لغاية اخر لحظة في حياتي، وحلمي ان ربنا يديني القدرة على اني افضل، مش عايزة اقول ان بأبدع، ولكن بأدي
0: من نفسي حاجة،
1: بأدي من نفسي حاجة، وان انا اقدر استمر في هذا العطاء وربنا يوفقني، مش اكتر من كده.
0: ربنا اكيد هيوفقك، واحنا بنتمنى لك المزيد من النجاح، وشكرا انك جيت لنا هنا في مونت كارلو الدوليه وشاركتينا مسيرتك المهنيه والحياتيه الجميله الملهمه. شكرا جزيلا ليكي.
1: انا اللي بشكركم وبشكر الجميع، وبشكرك جدا انك اتحتي لي الفرصه الجميله دي، ويا رب اكون قدرت يمكن احاول ادي صوره بسيطه عن مصر.
0: لا أكيد، صورة جميلة جدا
1: معماريين مصر.
0: تسلمي، مرسي.
1: تسلمي.
2: عايش لعيونك من دونك ما في عيش، نطر عنك
0: وعايش لعيونك الشامي ولينا حيك. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي، شكرا ليكو لكل مستمعين مونت كارلو الدولية، شكرا ليكي أنا آل، وموعدنا هيتجدد.

0: أشارت دراسة جديدة إلى أن احتمال الإصابة بسكر الحمل يزيد بنسبة 3% عندما تتعرض الحامل لدرجة حرارة خارجية عالية في الأشهر التي تسبق الولادة. هذا ودرس الباحثون السجلات الطبية لحوالي 400 ألف امرأة تعيش في كندا في منطقة تعرف تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، وعلى مدار 12 عاما أنجبت هاتيك النساء أكثر من 555 ألف طفل. وراقب الباحثون متوسط درجة الحرارة لمدة 30 يوما قبل أن تلد هاتيك النساء، ووجدوا أن النساء اللواتي تعرضن لدرجة حرارة شديدة البرودة أصبن بسكر الحمل بنسبة 4.6%، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 7.7% عند الحوامل اللواتي تعرضن لدرجة حرارة مرتفعة. ووفقا لنتائج هذه الدراسة يمكن القول إن النساء اللواتي يحملن في المناخات الدافئة أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل، رغم أن الدراسة لم تتضمن معلومات حول مؤشر كتلة الجسم وزيادة الوزن، النشاط البدني، النظام الغذائي لدى النساء المشاركات في الدراسة. وأخيرا يوضح الباحثون أن التعرض لدرجة الحرارة الباردة يمنع حساسية الأنسولين وينشط الأنسجة الدهنية في الجسم، حيث تساعد الدهون البنية على عكس الأنواع الأخرى من الدهون على حرق السعرات الحرارية وعلى حمايتنا من أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري والسمنة.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة باسمة جبر، هل صحيح أن الحرارة الشديدة تزيد من خطر إصابة الحامل بالسكري خاصة في الأشهر التي تسبق الولادة؟ تفضلي.
2: طبعا هذه الدراسة ما فينا نقول إنها دراسة كاملة، بس بشكل عام
0: نعم.
2: الحرارة تؤدي إلى تجفاف.
0: نعم.
2: طبعا التجفاف ممكن أنه يسبب نقص بالمحتوى السائل الموجود، بيصير تركيز أكثر، وبشكل عام الحمل هو حالة مولدة للسكري. الحامل العادية في عندها مقاومة أنسولين، يعني نحن إذا بدنا نقارن بين الحامل اللي تعرضت لتجفاف وخطر الولادة المبكرة، والسبب معروف بأنه الهرمون المضاد للإبالة اللي بينفرز وقت بيكون في تجفاف هو بينفرز من نفس المنطقة اللي بينفرز منها هرمون الإكسيتوسين اللي مسؤول عن تقلصات الرحم. نعرف ليش بتزيد حوادث الولادات المبكرة، بل والأكثر من ذلك حدوث الميلاص أو وفاة الجنين ضمن الرحم إذا تعرضت أمه لحرارة خارجية عالية. كمان بيصير في تركز للحموضة للأملاح الحمضية في الكلية، بيصير عندنا أمراض كلى أكثر، ارتفاع توتر شرياني أكثر، وكمان السكر ممكن أنه يزيد أكثر. بس بدنا ناخد بعين الاعتبار قديش معدل البداني عندها، قديش مستوى الشحوم عندها، النظام الغذائي، النشاط البدني، كل هالأمور هاي لازم نحطها بعين الاعتبار اللي ما أخذتها الدراسة كما يجب.
0: نعم. شكرا على التعقيب، وطبعا موضوع الدراسة غير بعيد عن موضوع حلقتنا اليوم وهو جزء منه، ولكن سنعود الآن إلى مخاطر تعرض المرأة الحامل للحرارة في الصيف بشكل عام. عندما تأتيك مثلا مريضة إلى عيادتك وهي حامل في الصيف، ماذا تقولين لها؟ أي نصائح تعطينها؟ ما الذي يجب أن تتجنبه؟ أخبرينا، تفضلي دكتورة باسمة.
2: نعم. أول شيء الماء معروف أنه هو مفتاح الترطيب. الحامل العادية بحاجة من 8 إلى 10 أكواب من الماء بفترة الصيف، ممكن نقول أنه بدها من 8 إلى 12 كوب ماء يوميا حتى يخف عندها شعور الغثيان. ما في مانع أن نضيف شرائح الليمون والنعناع إلى الماء، ويفضل أنه ما تاخذه على الريق مباشرة لأنه ممكن أنه يثير منعكس الغثيان. شيء تاني لازم الحامل تتجنب الخروج في وقت الذروة، هو من الساعة 11 للساعة 4 العصر. يفضل أنه تتواجد في أماكن باردة مكيفة.
0: نعم.
2: مكيفة طبعا.

0: كيف ممتاز للحامل، بس بدها تنتبه الحامل أثناء وجود التكييف إنه ما تعود بتحس بالعطش، يعني لازم تأخذ المي حتى لو ما حست بالعطش.
1: نعم.
0: لأنه وجود التكييف بيقلل شعوره بأنه لازم تأخذ مي. الملابس اللي لازم تلبسها هي ملابس قطنية، ملابس فضفاضة لونها فاتح حتى ما تمتص أشعة الشمس. نتجنب الأقمشة المصنوعة من يعني المواد اللي خالية من القطن. لازم كمان تستخدم مواقي الشمس الـ SP30، لأنه معروف أنه الفورام اللي بيصير بالهرمونات بيزيد هرمون الميلاتونين، فبتعرض للكلف أكثر وأحياناً تتعذب كثير ليروح الكلف.
1: نعم.
0: بالنسبة لموضوع التغذية لازم تكثر الفواكه والخضار الغنية بالمي، يعني البطيخ، الشمام، الخيار، الفراولة. ولازم تتجنب الأطعمة المالحة، الأطعمة المقلية، وتقسم وجباتها من 5 لـ6 وجبات. لازم تعتني بحال على طول، يعني ترفع قدميها كل ما سمحت إلى الفرصة حتى تخفف من الأورام. ولازم تعمل التمارين الخفيفة، يعني المشي.
1: ما الذي يؤدي إلى التورم؟ يعني عامة كل السيدات يشعرن بوذمة في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة، ولكن المرأة الحامل تكون لديها المشكلة مضاعفة لبل أكثر. يا ترى ما الذي يؤدي إلى احتباس كميات زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم عند المرأة الحامل؟
0: طبعا أول شيء نحن في عنا زيادة بسوائل الجسم، بيصير زيادة بكتلة الدم 50% أثناء الحمل بالفترة الأولى، حتى أنه هاي الحالة بتسبب فقر الدم الفيزيولوجي، لأنه بتزيد كتلة سوائل الدم قبل ما تزيد الكريات البيض. زيادة السوائل هاي بتأدي إلى أنه جسم الحامل معرض للوزمات، خاصة مع الجلوس المديد، خاصة مع عدم ممارسة أي أنشطة رياضية. كثير من الحوامل بيعتبروا أنه الحمل فترة أنه لازم تضلها دائما مرتاحة، لازم تصلي على القاعد. هذا الحكي مو صحيح أبدا. نحن منشجع الحامل أنه تعمل نشاطات معتدلة. طبعا لازم الحامل دائما تراقب وزنها، إذا زاد الوزن بشكل مفاجئ، أو مثلا صغر الخاتم بإيدها، يعني لوزمات الوجه والأصابع دلالة على بداية التسمم الحملي. لازم تراقب ضغط الدم.
1: نعم.
0: إذا صار عندها تعب شديد أو تعرق شديد، هذا عرض مهم تستدعي إنها هي تراجع الطبيب، لأنه ممكن إنه يكون في عنا أي مشكلة تستدعي التدخل المبكر.
1: نعم.
0: مثل ما قلنا إنه هي بحاجة إلى مي أكثر بسبب زيادة السوائل بجسمها، وبفصل الصيف بسبب التعرق الزايد نحن بحاجة إلى مي أكثر.
1: نعم. دكتورة باسمة جبر، بعد خبرتك الطويلة في مجال التوليد، يا ترى هل لاحظتي أنه فعلا في ولادات مبكرة في فصل الصيف؟ هل هذا صحيح؟ هل هذه الدراسات التي تؤكد ذلك هي محقة وصحيحة أم لا؟
0: طبعا كثير أيام بيجينا حوامل عندهم تقلصات مبكرة، لما بنعطيهم سوائل وريدية، يعني بيكون سبب التقلصات هي اكتشاف مثل ما حكينا انه هرمون مضاد للإبالة اللي بينفرز بشكل انعكاسي لما يكون في عنا اكتشاف، بيفرز معه الأكسيتوسين. التقلصات ممكن تتشابك مع بعضها وتؤدي إلى ولادة مبكرة. طبعا يعني في ترافق شديد.
1: إذن ما هي الأعراض التي تستدعي التوجه فورا إلى الطبيب، إلى الطبيب المشرف على حمل المرأة منذ بداية الحمل في فصل الصيف؟ ما هي الأعراض التي قد تدفع إلى الاستشارة الطبية الطارئة دكتورة باسمة؟
0: طبعاً إذا حست بتعب شديد، بل أحياناً بصير عندها أغماء من كثر الإجهاد. إذا حست بعطش شديد، إذا حست أنه قلت كمية البول، أو أنه البول صار غامق بسبب التجفاف، كلياتها علامات مهمة. إذا صار عندها صداع علامة مهمة أيضا، دلالة أيضا على احتمالية وجود التأثر للحامل. المشكلة أنه الجنين بسبب وجود السائل الأمنيوسي اللي بيحيط فيه هو ما بيتأثر بارتفاع الحرارة عند الأم بشكل مباشر، بس مثل ما قلنا أنه في تأثيرات غير مباشرة بسبب ارتفاع الحرارة عند أمه، مثل ما قلنا أنه ممكن أنه تؤدي حتى إلى إصابته بأمراض القلب، زيادة الأمراض القلبية عند الحوامل اللي تعرضوا لحرارة عالية. هالشي خلى جمعية القلب الأمريكية عم تحذر السيدات الحوامل من ارتفاع الحرارة حتى ما يصير عندهم ولادة مبكرة أو حتى تشوهات جنينية. يعني نحن الحوامل خاصة بالفترة الأولى بنمنعهم تماما من أنه يفوتوا على الساونا، لأنه هاي الحرارة ممكن تسبب تشوهات بالجهاز العصبي عند الجنين.
1: نعم. هل هذه المخاطر التي تحدثت عنها دكتورة بسيمة تكون أعلى عند المرأة التي تقدمت في السن؟ يعني مثلا هل تعيش المرأة حملها في فصل الصيف في سن 20 بشكل أفضل من المرأة في سن 40؟ إذا أردنا،
0: أنا برأيي ما في مجال أنه نقول مقارنة إنه بسبب السن. طبعا بالإضافة إلى أنه مخاطر الحمل بالسن المتأخرة، في بعض الأمراض المزمنة بتكون موجودة مثل ارتفاع الضغط، سكري الحملي، كثير من الأمراض بتكون موجودة إضافة إلى إمكانية التشوهات الصبغية والتشوهات العضوية أكثر عند النساء الأكبر عمرا. ولذلك نحن دائما نشجع الصبايا أنه أنتوا الأولاد اللي بتكون جيبون وأنتوا صغار، ولا تأجلوا مواضيعكم لتخلصوا الماجستير والدكتوراه، لأنه في شغلات ما بتتأجل أبدا. الحمل على طرفي سنوات النشاط التناسلي سواء بالأعمار المبكرة أو الأعمار المتأخرة فيها بتمرر بيوت غير ناضجة ممكن تؤدي إلى كوارث عند حدوث الحمل بالنسبة للجنين.
1: دكتورة بسيمة، عادة تنصحين بالتوقف عن الكحول والتدخين حتى ولو لم نكن في فصل الصيف، ولكن هل المخاطر أيضا تتضاعف أكثر في فصل الصيف؟
0: والله بكل الفصول.
1: بكل الفصول يعني كنت متأكدة.
0: الطفل الكحولي، تناظر الطفل الكحولي اللي يؤدي إلى إعاقة عقلية. بالمناسبة ما له علاقة بكمية الكحول اللي عم تتناولها،
1: يعني قد يكون
0: حتى لو كمية الكحول قليلة.
1: نعم.
0: طبعا التدخين بنوعيه، يعني أنا بعتبر التدخين
1: الشيشة الأرجيل
0: لما جوزك بيدخن وأنت قاعدة جنبه، هذا اسمه تدخين قصري، هذا بيأثر كمان.
1: تدخين
0: طبعاً
1: سلبي.
0: الشيشة هي طبعا ما بدي أقول تدخين سلبي، أنا عم سميه قصري. لأنه هي ما لها علاقة، ما عم بتدخن، زوج عم يدخن وعم يعرضها لمشاكل. أنا ما فيني إنسى مرة من المرات دخلت على مريضة ما كانت عم تتابع عني. عندي، وهدول المرضى اللي بيجوكي هيك بالسلة غالبا بيحملوا مخاطر، لأنه أنت ما بتعرفي شيء عن الهيستوري تبعهم، وبيكونوا جايبين لك فايل يعني خالي من كل شيء. مريضة كانت عم تنزف، طلع في عندها مشيمة مرتكزة ارتكاز معيب، والسبب انه هي ساكنة بالامارات بس راحت على الاردن فترة حملها، واهل البيت كلهم بيشيشوا. فهي الشيشة كانت حتقضي على حياتنا انا وياها، لانه انا بصراحة كمية النزف اللي تعرضت لها كانت كمية كبيرة، بس الحمد لله بوجود بعض الطرق الوقائية مثل بكري بالون قدرنا نسيطر على النزف. يعني المسألة أنا برأيي أنه في فترة الحمل كلا من الزوجين هي فرصتهم أنه يتعودوا عادات صحية منيحة، لأنه عم يأسسوا أسرة ويعلموا أولادهم كيف الحياة الصحية اللي خالية من التدخين، فيها أنشطة رياضية، فيها أطعمة صحية. يعني الأسرة كلها المفروض أنه تلتزم الشيء الصحي اللي لصالحهم، واللي بلاش بيمنعهم أنهم يكون عندهم أمراض وعقابيل خطيرة.
1: دكتورة بسيمة، ما سبب شعور الحامل بالبرد في فصل الصيف؟
0: ممكن أنه يكون عندها مشكلة بالغدة الدرقية. غالبا بيزيد نشاط الغدة الدرقية أثناء الحمل، وبعض الحوامل بيظهر عندهم قصور بالغدة الدرقية أثناء الحمل، وهذا الشيء بيشكل عقابيل خطيرة وممكن يأثر على الجنين وعلى الحالة العقلية عند الجنين. لذلك نحن لازم نفحص TSH اللي هو الهرمون الأساسي اللي تفرزه الغدة النخامية في فترة الحمل، ونتأكد أنه عم تشتغل الغدة النخامية بشكل جيد. سبب ثاني، إذا في عنا أنيميا وكتير بصير فقر دم بعوز الحديد أثناء الحمل، وهذا الشيء ممكن يسبب شعور بالبرودة.
1: نعم، يا ترى هل تنصحين أنت بالحمل في فصل الشتاء؟ هل من الممكن الاعتبار في نهاية الجزء الأول أنه الحمل في فصل الصيف أكثر صعوبة؟
0: والله ممكن نقول هيك، بس نحن بدنا الحمل إمتى ما صار يعني.
1: نعم،
0: نحن بناخد احتياطاتنا، نبتعد عن نشاطاتنا بوقت الذروة اللي هي من الساعة 11 للساعة 4، نشرب الكمية الكافية من الماء حتى لو ما حسينا بالعطش، نتناول الفواكه الغنية بالماء، نتجنب الكافيين اللي بيعمل يعني، وهي الكافيين مو بس القهوة، القهوة والشاي والكولا.
1: نعم،
0: اللي هي
1: مضر للبول
0: وبالتالي بتخلينا نفقد أكثر من السوائل، فبيمشي الحال. وحاليا يعني نحن أهل دبي قد ما ارتفعت الحرارة بنحس حالنا إنه يعني ما بنحس أبدا
1: بالحرارة
0: بسبب التكييف اللي قلنا إيه. بس نعم، كمان موضوع التكييف أنا حابة نبه إنه المفروض يكون في صيانة لأجهزة التنظيف، صيانة كاملة، يعني شركات تصور قبل وتصور بعد، يتنظف كل الجهاز من الداخل حتى ما يكون في عنا نوع من العفن والبكتيريا الضارة اللي بتأدي عند الحوامل لحدوث، حتى غير الحوامل بيصير عندهم متلازمة السعال المتكرر. فمع التكييف لازم الحفاظ على هالأجهزة وصيانتها الدورية وتنظيفها الدوري بأيدي خبيرة وناس مثل ما قلت لك يصوروا قبل وبعد، يعني مش بس
1: لتدوير الهواء حتى يصبح نقيا. صح؟
0: طبعا طبعا. نعم، لأنه نعم، إيه إذا الهواء منقي ممكن بعض البكتيريا من العفن تؤدي إلى تأثيرات جدا خطيرة. ومثل نعم ما قلت لك إنه مع التكييف تنسي إنه لازم تشربي مي، مو ضروري تعطشي لتشربي المي.
1: نعم،
0: وقتي الساعة وتأكدي إنه، وأنا على كل بالعيادة حاطة زجاجة المي جنبي، كل ما بنصح مريضة بتذكر إني أنا ما شربت
1: فبتشربي. وأنا كمان في الاستوديو دايما أنيت المي إلى جنبي ودائما أشرب. دكتورة باسمة، إذا لم نطبق نحن النصائح التي نعطيها فأفضل إنه نغير المهمة. صح،
0: نتذكر أيضا.
1: إذا أفهم منك دكتورة باسمة جبر في نهاية الجزء الأول من حلقتنا إنه أي عرض غريب مثل ألم أثناء التبول، قلة حركة الجنين، ألام في الحوض أو البطن، نزيف مهبلي في الصيف، يجب التوجه فورا إلى الطبيب. ماذا لو كانت المرأة في عطلة وإجازة بعيدا عن طبيبها، ماذا تفعل؟
0: يعني في أقسام الطوارئ متواجدة ب 24 ساعة الحمد لله في الإمارات.
1: نعم،
0: الله يجيب.
1: نعم،
0: الإمارات موجودة أقسام الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.
1: وفي البلدان يعني الأخرى ماذا تفعل إذا كانت مثلا لم يكن هناك قسم طوارئ؟
0: تشرب مي.
1: نعم،
0: إذا تشرب مي إذا حاسة أنه السبب يعني أعراض الحرارة العالية، الأعياء، التعب.
1: نعم،
0: نقص حركة الجنين. نقص حركة الجنين أنا برأيي تستدعي أنه نعمل تخطيط لقلب الجنين ونشوف الوضع.
1: نعم،
0: نشوف المي اللي حوالين الجنين، لأنه إذا نقصت المي عندها ممكن تنقص المي حوالين الجنين. هذا
1: نعم
0: عرض خطير ممكن أنه يؤدي إلى موت الجنين بسبب انضغاط الحبل السري.
1: نعم،
0: بين أجزاء جسم الجنين وجدار الرحم.
1: نعم،
0: أنا برأيي أنه بكل دول العالم ممكن أنه تروح إلى أقسام الطوارئ، وأنه تروح ويدولا ما في شيء أحسن ما تقعد تتفاجأ بموت الجنين ضمن الرحم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة باسمة جبر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا اليوم، يعني للأزواج الذين يسهرون على صحة زوجاتهم. شكرا دكتورة باسمة جبر. أذكر بأنك استشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي، أنت معنا على الخط مباشرة من هناك. أدعو كل مستمعينا للتفاعل معك حول موضوع حلقتنا اليوم أو حول اختصاصك يعني الأمراض النسائية والتوليد، أذكر بوسائل التواصل معنا، رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949، أيضا تحت رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة، تحت الإعلان أيضا عن موضوع حلقتنا مع دكتورة باسمة جبر على صفحة الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693334. شكرا لكم جميعا، نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سوني التناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة باسمة جبر، تساهم دائما معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، هي الاستشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات. سنأخذ الآن أسئلة مستمعين. أول سؤال يصل من الأردن، أرجو أن تطرحي السؤال سونيتا على دكتورة باسمة. لماذا تشعر المرأة بالانتفاخ والاحتباس بعد انقطاع الدورة الشهرية، يعني عند الوصول إلى سن انقطاع الطمث؟ تفضلي دكتورة باسمة.
2: نعم، الكثير من الأعراض بترافق انقطاع الطمث، والسبب فقدان هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين له مستقبلات بكل خلايا الجسم تقريبا.
1: نعم.
2: فبيصير عنا جفاف بالمهبل، نقص بالبكتيريا النافعة، ولذلك تكتر الالتهابات المهبلية والالتهابات البولية. موضوع نقص الاستقلاب بشكل عام له علاقة بسن المونوبوز.
1: نعم.
2: مثل ما قلنا، هالفجوة هالهرمونية هاي إذا ما ترافقت في زيادة بالنشاط وخاصة تمارين المقاومة، فبصير في عنا فقدان بكتلة العضل، العضلات وكتلة العظام، ولذلك كثير من كبار السن بصير عندهم آلام أثناء المشي، بصير عندهم كسور عفوية بسبب ترقق العظام. لذلك لأنه الإستروجين هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن تثبيت الكلس في العظام، وهالكارثة بتكتر أكتر إذا كان عنا نقص بفيتامين د، هالفيتامين المهم بتنشيط وتثبيت الكالسيوم بالعظام.
1: نعم.
2: بشكل عام في تغيرات استقلابية كتير بتصير أثناء المونوبوز، وكلياتها نحن ما فينا نعتبرها إلا تغيرات طبيعية علينا التأقلم معها وعدم اللجوء إلى استخدام المعالجة المعيدة اللي ممكن تزيد من نسب حدوث سرطان الثدي بشكل عام، سواء إذا استخدمنا الاستروجين مع البروجسترون أو حتى البروجسترون لوحده. فنحن ما منشجع السيدات على تناول المعالجة المعيدة، بس منشجعهم على ممارسة النشاط البدني وخاصة تمارين المقاومة، على أخذ الاستروجينات من مصادرها النباتية مثل التوفو، مثل الصويا، بذور الكتان وبذور الشيا، ومثل ما قلنا أهم شيء تمارين المقاومة، تمارين الستريتشينج، كلياتها شغلات بتساعد على الحفاظ على المقوية العضلية وعلى كتلة العظام.
1: نعم، شكرا دكتورة باسمة. ننتقل إلى إيطاليا مع اتصال يريدنا من أحمد منتصر من هناك. أحمد المشارك الدائم ولا بل اليومي في برنامجنا، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. برونتو، أهلا وسهلا فيك. يعني منقلق عليك يوم ما بتطلب تتواصل مع الطبيب، يعني يجب أن نقول الحقيقة. ريتا تسألني دائما عندما لا تتصل وين أحمد.
3: أنا بشكر حضرتك، أنا من المتابعين للبرنامج. يعني
1: أعلم قلت لك شي نهار رح نفكر نعطيك جائزة أفضل مستمع. تفضل دكتورة باسمة، عم تسمعك، تفضل.
3: برحب أولا بالدكتورة باسمة، والسؤال الأول يعني ما هي أهم الفحوصات التي يجب إجراءها قبل الزواج من أجل حياة سعيدة؟ يعني بالنسبة للزواج.
2: أيوة، سؤال كتير مهم. هلأ سؤال كتير مهم. طبعا في فحوص روتينية نفحص نحن، الفحوص قبل الزواج أهم شيء إنه نتحرى عن بعض الأمراض الوراثية مثل التلاسيميا، فقر الدم المنجلي، وبعض الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس كمان بيتحروا عنا. أنا بقترح أيضا إنه إضافة بعض التحاليل اللي إلها علاقة بالخصوبة. يعني كتير أزواج بيصير عندهم تأخر بالحمل، بتكتشف مثلا إنه الزوج تحليله صفر.
1: نعم.
2: طبعا مفاجأة كبيرة، وغالبا يعني نحن كطبيبات نساء ولادة منواجه مشكلة كبيرة لما نطلب تحليل من الزوج لمعرفة وتقييم الخصوبة عنده. يعني بتكون الزوجة صار لها شي 5 سنين عم تتعالج بالهرمونات.
1: نعم.
2: وحضرت جنابه
1: معنا السبب من الرجل
2: يعمل فحص.
1: نعم.
2: للسائل المنوي.
1: نعم.
2: والتقدم اللي صار بدولة الإمارات الحبيبة إنه بحكومة أبو ظبي أضافوا تقريبا شي 300 فحص للمورثات للتأكد من خلو الزوجين من أي خلل مورثي. طبعا هي يعني بكلفون بكلفة زيادة بفحوص الزواج، بس هي ممتازة جدا لأنه بتعطي فكرة وبتعطيك فرصة للقرار قبل الزواج. في حال يعني نحن بنعرف إنه بعض الصفات اللي موجودة تواجد عند الزوجين بيزيد من فرصة حدوثها عند الأجنة، فلذلك بيكون هذا الحكي بيعطيهم دراية كاملة وطريقة ممتازة لحتى يعرفوا شو بدهم يعملوا قبل الزواج، ومشان أيضا التحكم بالذرية. يعني أحيانا ممكن أنهم يعملوا فحوص باختيار مثلا الجنين اللي خالي من الأمراض الوراثية قبل الزرع، بيلجأوا إذا في بعض الأمراض الوراثية بيلجأوا للفحوص الوراثية عن طريق الحمل المساعد حتى يتأكدوا أنه هذا الجنين ما عنده إصابة بالمرض الوراثي اللي مصاب فيه أحد الوالدين.
1: نعم، شكرا. هل لديك سؤال آخر أحمد؟
3: لو سمحتي عايز سؤال بس بالنسبة للاضطراب مواعيد نزول الدورة الشهرية وكمية الدم اللي هي بتنزل ما بين كميات صغيرة في بعض الأحيان كميات كبيرة بالنسبة لبنت مقبلة على الزواج.
1: نعم. إذن
2: طبعا هو المرض السيء السمعة أكثر شيء هو مرض المبيض متعدد الكيسات يلي تتراوح أعراضه بين حدوث دورات غزيرة متواترة، يعني دورة كل شهرين دورتين بالشهر أو دورة كل 40 لـ50 يوم. بترافق عادة نحن عندنا 3 أعراض، وجود عرضين كافي لتشخيصه، وجود المنظر اللي مثل العقد بنلاقي جريبات صغيرة بمحيط المبيض، مبيض واحد أو مبيضين، زيادة الأشعار وحب الشباب الأكني، إضافة إلى وجود اضطرابات بالدورة الطمثية. وجود هالعرضين بس عرضين بيكفي إنه شخصه، بس بدنا نعرف إنه المبيض متعدد الكيسات أو تكيس المبايض هو الوجه الآخر لمقاومة الأنسولين تؤدي إلى البدانة. مقاومة الأنسولين تشخص بمعايرة الأنسولين الصيامي، حتى لو كان السكر الصيامي طبيعي فارتفاع الأنسولين بيستدعي أنه نلجأ لتغيير نمط الحياة للسيطرة على مقاومة الأنسولين وتفادي السكر من النوع الثاني. طبعا إضافة إلى في عنا بعض الأمراض عند الشابات عم نشوفها كتير بنسبة يعني غريبة جدا، إنه نقص مخزون المبيض، وهي فينا نعزيها إلى نقص فيتامين دال حتى بالأماكن الحارة اللي ما نتعرض فيها للشمس.
1: نعم.
2: نقص مخزون فيتامين دال يؤدي إلى نقص مخزون المبيض، لأنه البيوض حتى تتحرر بدها شريدة الكالسيوم اللي بيكون في نقص فيها، فكتير منلاقي يعني صرنا نشوف عن صبايا عمرهم 30 سنة
1: عندهم نقص
2: الأنتيمونيريان هرمون، عندهم نقص بمخزون المبيض.
1: وهذا حديث كمشكلة كمشكلة حديثة تعتبر؟
2: طبعا هي مشكلة ناتجة عن بعض الأمراض المناعية اللي ممكن أضداد هي عم تخرب، أو مثلا من الولادة هي عدد البيوض عم تقليل، أو نقص مخزون الفيتامين دال.
1: نعم.
2: حتى عند الرجال نقص فيتامين دال
1: يؤدي إلى ذلك
2: إلى علاقة بالعقد.
1: نعم. نعم. شكرا دكتورة باسمة جابر. نواصل معك وننتقل إلى النمسا مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك، نستمع إليها.
4: مساء الخير، ومعاكم أحمد من النمسا. عندي سؤال، كنت آخر وقت بالفلبين، فكان عندي مشروع اجتماعي. المهم، فكانت هناك بنت تعاني جدا من ألم ببطنها، فثلاث أيام أنا أشوفها ما تريد تروح المستشفى. بعدين رحنا المستشفى، قالوا طلع عندها التهاب مجاري بولية أو غير أمراض منقولة. فبعدين اكتشفوا إنه عندهم البنت عندها كلية فقط واحد. هل هذا يؤثر على الحمل؟ هذا كان سؤالها الملح جدا. هذا يؤثر على الحمل لاحقا؟ وشكرا جزيلا.
1: شكرا لمستمعينا من النمسا. تفضلي دكتورة باسمة.
2: الحقيقة الآلام الشديدة أو عسرة الطمس أو اللي بسموها ديسمينوريا هي عرض شائع لوجود الإندوميتريوسيس أو داء البطانة الهاجرة، اللي بصير فيها هجرة من النسيج اللي المفروض يتواجد بجوف الرحم إلى خارج الرحم، يعني بتواجد بالمبيض، بيعشش بالمثانة، بحالات نادرة بيروح للرئة، إلى جرح القيصرية. طبعا هذا بيتميز بأنه في ألم أثناء الجماع، ألم منتشرة في الحوض، وألام أثناء الدورة الشهرية. هذا المرض هو له علاقة بالوراثة، له علاقة بالمناعة، وهذا الشيء يعني نحن حاليا مشكلته الكبيرة أنه بيتأخروا بالتشخيص لغاية 10 سنين، لأنه المريضة بتكون هالديسمينوريا عم يأثر تأثير شديد لدرجة أنه عم يأثر على نمط الحياة عندها. هلأ المريضة اللي عم يحكي عنها هي مريضة عندها كلية واحدة. مشكلة التهاب المجاري البولية أيضا هو أكثر شيوعا عند النساء، ووجود كلية واحدة طبعا بيستدعي أنه نحن نهتم كثير، لأنه هاي الالتهابات لو ما تعالجت ممكن مو بس تسبب ألام بطنية، ممكن أنها تسبب خلل بوظيفة هالكلية الوحيدة الموجودة عندها. كل هالشيء له علاقة كمان بانتظام الدورة الشهرية، يعني عدم انتظام الدورة الشهرية مع الآلام أثناء الدورة كلياتها بتستدعي إنه نعمل وركشوب لنشوف شو السبب، إجراء السونار، إجراء الفحوص الهرمونية اللازمة لتشخيص السبب والعلاج على أساس السبب.
1: شكرا دكتورة باسمة. نواصل معك، ورسالة وصلتنا من السودان نستمع إليها الآن.
5: التحية لك سونيتا ولضيفتك الدكتورة. هل شرب السجائر يؤثر على حياة الطفل في بطن أمه وبعد الولادة؟ وتحية طيبة لكم وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك مستمعنا من السودان. تفضلي دكتورة باسمة.
2: طبعا هذا السؤال نحن مثل ما قلنا، سواء التدخين أو التدخين القصري بتدخين الزوج أو تدخين الشيشة أو كل أنواع التدخين الإلكتروني الحالي، كله يؤثر، ويفضل أنه بفترة الحمل نبتعد عن هالعادات السيئة، لأنه فعلا مش بس بتأثر بزيادة نسبة الإسقاطات، نقص وزن الجنين، احتمال المشيمة المرتكزة ارتكاز معيب، المشيمة المنفكة، أيضا تؤدي إلى صعوبات بدراسة الطفل بالمراحل الدراسية، يعني بيلاقوا هدول صعوبات تعليمية أيضا. فأكيد التدخين، يعني هذا سؤال يعني بديهي الإجابة عليه، أنه التدخين اللي بينقص من الأكسجة، من الدم المؤكسج الموجه عن طريق المشيمة المسؤول عن تغذية الأعضاء الحيوية بالجنين حيقل، وبالتالي هذا الشيء بيخلي كثير من الأعضاء الحيوية تقل كفاءتها وتقل وظيفتها.
1: شكرا دكتورة باسمة. جبر، نواصل معك ومن الأردن مجددا. هذا السؤال في رسالة نصية وصلتنا، تحياتي لك للدكتورة باسمة. سؤالي، هل يؤثر إنجاب المرأة في نهاية الأربعينات أو بداية الخمسينات على صحة الجنين؟ إذن
2: أنا مثل ما حكينا نحن أنه كل امرأة بعد سن 30 تفقد 9% من مخزون المبيض. وأنا حتى فسرنا لمريضاتي هالشي، بقول لهم يعني انتو بتكون تعرفوا انه مخزون المبيض مش بس بيقل بالكم، بيقل بالكواليتي. بقول لهم مثل يعني انتم تنكه الزيت بالسفل بتلاقوا فيه رواسب ما بتقدروا تستخدموها. هاي البيوض اللي ظلت للمرحله الاخيره هي بيوض فيها استعداد اكثر للعيوب الوراثيه. يعني بصير عندنا منقوليه اكثر، بصير عندنا تثلث 18، تثلث 13، بصير عندنا اسقاطات اكثر، بصير عندنا تشوهات عضويه اكثر، ولادات مبكره اكثر، اضافه الى انه المراه بهالعمر بتكون في عندها اصلا امراض وراثيه ممكن انه يفاقمها الحمل، مثل السكري، مثل ارتفاع التوتر الشرياني، حدوث انسمام الحمل اكثر. فكل هالشغلات بتخلينا نقول انه الحمل بالاعمار المتاخره هو اكثر خطوره. ومع ذلك اللي بدنا نقوله انه في دراسه حديثه بالولايات المتحده الامريكيه لقوا انه نسبه النساء الحوامل بعد سن الأربعين زادت تقريبا 3 أضعاف من الاعداد اللي كانوا معتادين عليها قبل 10 سنوات، لانه عم يتاخر سن الزواج وتحقيق الكارير والاحلام، واصلا تلاقي الشريك المناسب يعني كمان بدنا نحطها بالاعتبار لانه
1: هيدا
2: يعني
1: اهم
2: كل الجنسين عم يعرفوا عن الزواج والارتباط يعني.
1: نعم، إذا أهم عامل هو إنه واحد يلاقي الزوج المناسب، لا الأب المناسب أيضا للأطفال. نواصل معك
2: يعني قطع نادر أنا بعتبره.
1: نعم هيك. نواصل معك دكتورة بسمة شبر، وسؤال يأتينا من السعودية من جميلة تسألك: ما هي الأطعمة التي تنصح بها دكتورة بسمة المرأة الحامل في فصل الصيف، وهل يجب الامتناع عن ثمار البحر؟ وشكرا.
2: طبعا نحن منشجع على المأكولات البحرية ما عدا الأسماك الكبيرة اللي فيها نسبة تسمم بالزئبق أكثر. الأسماك ممكن ناكلها 3 أيام بالأسبوع. بشكل عام نحن الغذاء لازم يكون متوازن، بروتينات ودهون وكربوهيدرات، مع عدم الاكثار من الكربوهيدرات، لأنه قلنا في عنا حالة مقاومة أنسولين فيزيولوجية أثناء الحمل. حكينا أنه بالإضافة إلى الماء تقريبا 12 كأس من الماء يوميا. بدنا ننصح بالفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الشمام، الفريز، الخيار، هدول مهمين جدا. الابتعاد عن الأكل المالحة والمقلية، وتنويع يعني تعداد وجبات الطعام إلى 5 وجبات. الابتعاد عن مركبات الكافيين اللي ممكن انه يعني مو اكثر من فنجان لفنجانين، لانه كمان بصراحه في دراسه اثبتت انه بعض النساء تناولهم للكافيين بسبب عوز بانزيم معين بصير عندهم اسقاطات اكثر من بقيه النساء. انا ما عم اقول انه كل اللي بيشربوا قهوه بده يصير عندهم اسقاطات، بس في بعض النساء اللي صعب انه نشخصهم مبكرا، هدول بأخذ القهوة بكميات كبيرة ممكن أنه يتعرضوا لإسقاطات بنسبة إحصائية أكثر من غيرهم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة بسمة جبر. نأخذ آخر سؤال، وصلنا في رسالة صوتية من محمد من تولوز. إذن نستمع إلى هذه الرسالة التي نختم بها مجموعة الأسئلة التي وصلتنا اليوم.
6: أهلا إليك سونيتا، وأهلا للدكتورة بسمة، وشكرا على هذا البرنامج التوعوي المفيد لكل المستمعين مستمعي مونتي كارلو الدولية. سؤالي إليك سونيتا اليوم، يعني كيف ممكن نتابع يعني ونفحص السكري بعد سن 50؟ يعني كم مرة في السنة يمكن أن نفحصه؟ وما الفرق بين يعني تحليل السكر السائم والسكر التراكمي؟ وهل هناك تحاليل إضافية يجب إجراءها مثلا بعد سن 50 لها علاقة بالسكري؟ وممكن هل هناك يعني مثلا هل هناك تحليلات تبين تأثير السكري على الكلى أو العينين؟ يعني هل هناك تحليلات ممكن أن نعرف من خلال الكلى أو جزء آخر من الجسم إن ممكن تكون احتمالية السكري، مرض السكري في الدم؟ وشكرا إليك سونيتا، وشكرا إلى الدكتورة باسمة، ومساكم سعيد.
1: شكرا لك محمد. لدينا دقيقة واحدة دكتورة باسمة، تفضل.
2: السؤال مهم كثير. أول شيء حسب القصة العائلية، إذا في قصة عائلية للسكري، إذا في بدانة وزيادة معدل الشحوم وخاصة الشحوم الحشوية، يعني اللي عنده كرشة هذا نعم. لازم أكيد يعمل تحاليل للسكر بشكل متواتر. حاليا في أجهزة بتطبع على الإيد بنشوف معدل السكر كل دقيقة
1: نعم.
2: وهذا الشيء بيعطينا دروس إنه نحن شو اللي عم يزيد عنا السكر. السكر التراكمي بيعطينا فكرة عن السكر اللي صار قبل 3 أشهر وبيعطينا فكرة إذا نحن ضابطين السكر أو لا. الناس اللي عندهم سكر لازم يفحصوا الشبكية كل 3-6 أشهر ولازم يعملوا فحوص لوظائف الكلى مثل الكرياتينين لحتى يشوفوا البولة الدموية وحتى فحص الألبومين على الكرياتينين بالبول ليتأكدوا أنه ما في أذية على الكلية. في بعض الحالات ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع التوتر الشرياني هو أحد أوجه السكر، وزيادة النسيان أيضا لأنه السكر وزيادته يؤدي إلى نقص في التركيز الدماغي.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة باسمة جبر على كل هذه الإجابات التي أفادت مستمعينا اليوم. أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشارية في الأمراض النسائية والتوليد، كنت معنا على الخط مباشرة من دبي من الإمارات. نتمنى لك صيفا ممتعا في الإمارات، طبعا نعود لاستضافتك بعد الإجازة الصيفية. شكرا لكل مستمعينا على استماعهم للحلقة اليوم وعلى تفاعلهم. شكرا ريتا، شكرا شاهيناز. نعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، غدا بعد غد وبعد بعد غد. تستمعون إلى أفضل حلقات هذا الأسبوع. إلى اللقاء، باي باي.

0: غيابك بصر.
1: مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

لما تلقى الدنيا ضغطة في وقت شدة تشوف كتير، كل وش كان مجامل كان أساس الوش جير. اوعى تخفى المرة واصحى لو ينام ثانية الغفير، مش بعيد يخفوله أرضه يلقى نفسه على الحصير. كل صاحب له حقيقته وقت زنق يبان له لون، في اللي خلى نفسه ملقى في اللي واقف صد دهون، في اللي بلك إنه ضهرك بس غارس في الكرون، في اللي كانت مصلحته أولى كانت

0: للأحد برفقة توني بلير ونيكولاي ماليدانوف لبحث دفع خطة ترامب ذات النقاط 20 والتحفظات الإسرائيلية والخطوات المقبلة لنزع سلاح حماس وتسريع التطبيق بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في القطاع. وفي لبنان واصلت إسرائيل قصف جبل علي الطاهر حيث تحاصر مقاتلين من حزب الله، وجدد كاتس رفض الانسحاب من لبنان وغزة وسوريا أيضا. أما على جبهة سوريا فرفضت واشنطن طلبا إسرائيليا بقصف أهداف داخل سوريا رغم تحذير إسرائيل من تعزيز تركيا الوجود هناك وإرادة استهداف مجال التمدد التركي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: في لبنان هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار واعتبره أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية، فيما دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى توسيع المناطق التجريبية ووضع جدول واضح للانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات التدمير. هذا ووصل الجيش الإسرائيلي غارته في وقت تعمل فيه بيروت على توفير بيوت جاهزة للسكان زوطر الغربية حتى إعادة الأعمار. المزيد مع مراسلتنا في المنطقة فالنتينا سمحان.
2: ركزت الخروقات الإسرائيلية في محورين أساسيين، الأول بلدة المنصوري ومشاعها حيث شنت أكثر من غارة ونفذت سلسلة تفجيرات وتم إلقاء جالونات متفجرة تزامناً مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، أما الثاني فعلي الطاهر إذ استهدفت مرتفعاته بصاروخ وقذائف مدفعية وأحراجه بمواد متفجرة، إلا أن التصعيد لم يقتصر عليهما فقط إذ شنت غارة على وادي عتشيت القصير ونفذت تفجيرات واسعة في الطيبة، مركبة، بنت جبيل وكونين، في حين طال القصف المدفعي زوطر الشرقية، أطراف كفرشوبة ووادي زبئين، وجرف الجيش الإسرائيلي منازل في بني حيان، كما تحركت دباباته وآلياته في حداتة والخيام تزامناً مع عمليات تمشيط. من جهة أخرى ولتخفيف تداعيات الحرب تعمل السلطات اللبنانية على تأمين بيوت جاهزة لسكان زوطر الغربية الذين دمرت منازلهم إلى حين إعادة الأعمار. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد ألحاق الهزيمة بإيران، مقللا من مخاوف بشأن الصحة النفسية لعسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية، وأشار إلى أنها ستغادر منطقة العمليات قريبا. وفيما قال ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، أكد مستشار المرشد الإيراني أن بلاده ستتبنى عقيدة عسكرية هجومية ما لم تنهي طهران أو ما لم تنهي واشنطن حصارها البحري، بينما أكدت الخارجية بأن طهران لن ترضخ للتهديدات أو لاستعراض القوة من جانب واشنطن. مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي الباشا.
3: لما تعلق طهران بعد على أنباء تعرض سفن جديدة للهجوم في مضيق هرمز في وقت فند فيه اللواء علي عظمائي القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري الرواية الأمريكية بقوله إن الحقيقة يجب أن نبحث عنها في الميدان وليس في البيانات والتصريحات الأمريكية، عظمائي أكد أن الحرس الثوري يرصد بدقة أي تحرك في مضيق هرمز الذي قال إنه لن يفتح قبل الامتثال لشروط إيران. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق باسم لجنة مجالس الشورى في البرلمان الإيراني أن مشروع قانون الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن في المضيق والخليج والذي أعدته لجنة الأمن القومي أصبح جاهزاً وسيتم التصويت عليه في قادم الأيام. محمد البيات قال إن أحد البنود ينص على منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور المضيق نظراً إلى التهديدات الأمنية التي تعرضت لها إيران من هاتين الدولتين. وبينما لوحت الخزانة الأمريكية بتجديد العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، أعلن مستشار المرشد الأعلى في الشؤون السياسية محمد مخبر أن إيران بتوجيهات من آيات الله مجتبى خامنئي سوف تتبنى عقيدة عسكرية هجومية في المرحلة المقبلة ما لم تمتثل واشنطن لشروطها وتنهي الحصار البحري. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
1: ترامب دعا الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع أسعار البنزين باعتباره ثمنا لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بينما قال نائبه بأن خفض أسعار النفط والغاز وضمان تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز بات أولوية للحرب مع إيران قبل برنامجها النووي. الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية جو ثابت يرى بأن التصريحات ديفونس هي فقط لطمأنة الشارع بسبب غلاء الوقود والمعيشة قبل الانتخابات النصفية.
4: علينا ألا ننسى أن هدف الحرب كان في البداية تغيير النظام، وإذا لم يتحقق ذلك هناك أهداف أخرى مثل

0: معالجة الملف النووي والبرنامج الباليستي وتسليم اليورانيوم المخصب والقضاء على الأذرع في المنطقة، لم يتحقق أي شيء من كل ذلك. إذن الهدف الآن صار هو فتح مضيق هرمز، وللأسف عجزت الولايات المتحدة عن فتح المضيق. في الواقع الولايات المتحدة وتحديدا فريق الرئيس ترامب يحاول بث نوع من المعلومات والأخبار التي تطمئن الشارع الأمريكي، وذلك بسبب اقتراب الانتخابات النصفية. إلا أن الواقع الميداني بالحرب مع إيران ما زال يؤشر على عكس الإيجابية التي يحاول ترامب خلقها. هناك ارتفاع كبير وحاد بأسعار الوقود في الولايات المتحدة وفي العالم، كل ما للكلمة من معنى.
1: أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 8 بصواريخ الحوثيين الذين استهدفوا كذلك منشأة لأرامكو في نجران في السعودية. في السودان 14 قتيلا سقط على الأقل في هجوم للدعم السريع على شمال كردوفان. وفي المغرب تأهب كما في إسبانيا في وقت تتجدد فيه دعوات النزوح نحو مدينة سبتة التي يشهد محيطها استنفارا أمنيا غير مسبوق. مراسلنا في تطوان عبد المنعم عمراني.
2: استنفار أمني غير عادي تعيش على وقعه مدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة وغابات والمرتفعات المطلة على المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية. فقد نشرت السلطات المغربية المئات من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة على مستوى كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمدينة سبتة، فيما تسير مروحيات الدرك وقوارب القوات البحرية دوريات احترازية متواصلة. كما قامت مصالح الأمن بتثبيت أسلاك شائكة جديدة على طول الساحل المؤدي لشاطئ سبتة، فضلا عن تشديد التدقيق في هويات الراغبين في السفر إلى مدن الشمال. أما في سبتة فلا تزال السلطات الإسبانية تلاحق المختبئين من المهاجرين غير النظاميين، بعدما أكدت أن أكثر من 90% من الذين ولجوا المدينة في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، والذين قدر عددهم بأكثر من 60,000 شخص، قد عادوا إلى المغرب. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
1: وفريق أوروبي في سبتة لتقييم الوضع بعد أن فعلت بروكسل بروتوكولات أزمة مع ميتا وتيك توك لمحاربة الأخبار الزائفة. في فرنسا ألغى المجلس الدستوري حظر شبكات التواصل الاجتماعي للقاصرين، معتبرا أنه يمس بحرية تعبيرهم. سامية الأشرقي.
3: ألغى المجلس الدستوري الفرنسي البند الأساسي من قانون حماية القاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان يفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول المقبل، لكن المجلس اعتبر أن الحظر على من هم دون 15 يمس بشكل غير متناسب بحرية التعبير والتواصل، كما رأى أن نطاقه واسع جدا، فقد يشمل خدمات إلكترونية لم تثبت مخاطرها على صحة القاصرين وسلامتهم. وتحفظ المجلس أيضا على نظام التحقق من أعمار المستخدمين لغياب ضمانات كافية لحماية الخصوصية. وكان المجلس قد تلقى في نهاية تموز يوليو طعنا من نواب اشتراكيين ومن حزب فرنسا الآبية استهدف المادة الأولى من القانون، لكن إيمانويل ماكرون لا يتراجع، فقد كلف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو إعداد صياغة جديدة للحظر، ويفترض أن تراعي قرار المجلس الدستوري والقواعد الأوروبية. الإليزي أكد أن ماكرون يريد إقرار الإصلاح بحلول ربيع 2027. وكان القانون يهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر بينها القلق والاكتئاب والتنمر الإلكتروني.
1: إذن في آخر أخبارنا، وزارة الاقتصاد الفرنسية أكدت أن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين تعرضت لسرقة في هجوم إلكتروني. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عنوان فيها. إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تريد واشنطن من نتنياهو التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين، بينما تدعو فرنسا إلى محاكمتهم.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس رضا، كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم ومدن الشرق الأوسط؟
5: في القدس أجواء غائمة، زخات أمطار خفيفة مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية. في غزة غيوم متفرقة مع 31 درجة مئوية. غيوم متفرقة في بيروت، درجة الحرارة تصل إلى 28. في دمشق سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية. 31 درجة مئوية في عمان. وفي بغداد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة مئوية.
4: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم جديد مستمعينا. إذن النزاع لا يزال مستمرا بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفت وتيرته العسكرية. واشنطن تركز على تضييق الحصار على الموانئ الإيرانية، بينما تواصل إيران محاولة اعتراض السفن التي تعبر مضيق هرمز. طبعا إضافة إلى نقص الذخيرة وأنظمة صواريخ باتريوت التي تفسر جزئيا قرار ترامب تأجيل هجوم شامل ضد إيران، تواجه السفن الحربية الأمريكية المنتشرة وخاصة حاملة طائرات لينكولن التي تخدم منذ 9 أشهر دون توقف تواجه مشاكل لوجستية ونقص في الأغذية وهبوط في المعنويات لدى البحر. وقلل ترامب ووزير دفاعه بتكساس من أهمية هذه المشاكل، بينما أعلن ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز منطقة خاضعة للسيادة الأمريكية قريبا. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن هشام ملحم. هشام صباح الخير.
6: صباح النور.
1: هشام، هل يحقق أولا الحصار الاقتصادي الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما لم تحققه الغارات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة بإرغام طهران على التفاوض كما يأمل ترامب؟
6: من الناحية المبدئية صحيح، الحصار الاقتصادي يمكن أن يرغم إيران على اللجوء إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تتصرف كما تتصرف دولة عادية. وفي غياب العمليات العسكرية الشاملة، هناك حالة من محاولة عض الأصابع بين إيران والولايات المتحدة. من سيصرخ أولا؟ الولايات المتحدة قد تحقق اقتصاديا ما لم تستطيع أن تحققه عسكريا، ولكن هذا يفترض إبقاء الحصار لأشهر طويلة. والولايات المتحدة تواجه أزمة كبيرة، ليس فقط في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وليس فقط في نقص الذخيرة والصواريخ الاعتراضية إلى ما هنالك. هناك في البلاد اليوم نقاش واسع ومطالب من الكونغرس في التحقيق في الأحوال الإنسانية للبحارة المنتشرين، آلاف منهم المنتشرين في بحر العرب ومنطقة الخليج. وهذا أدى إلى يعني شكوى كبيرة من أهالي عائلات البحارة، حوالي 5000 منهم في حاملة الطائرات لينكولن. هناك محاولات للانتحار، هناك محاولات يعني هذه السفينة حاملة الطائرات تخدم منذ حوالي 9 أشهر. قبل شهرين أو 3 حاملة الطائرات جيرالد فورد أصابها حريق بعد أن خدمت أكثر من 300 يوم دون الوقوف في مرفأ. هذه المشاكل اللوجستية والسياسية سوف تجعل من الصعب جدا مواصلة الحصار الاقتصادي الأمريكي. والنظام الإيراني لا يتصرف كنظام عادي، وبالتالي حتى لو عانى الشعب الإيراني من النقص في المواد الأساسية بسبب الحصار، هذا النظام قادر على الصمود، لأنه مثل نورث كوريا، كوريا الشمالية أو كيوبا أو شيء. هذه المشكلة التي يواجهها ترامب،
1: وبالإضافة إلى أن الأمريكيين يتذمرون من غلاء أسعار الطاقة. إلى أي مدى يستطيع أو تستطيع إدارة ترامب إطالة هذا الحصار؟ وإلى أي مدى تستطيع إقناع الأمريكيين بتقليل أهمية التضخم الذي سببته الحرب؟
6: هذا هذه يعني المشكلة الكبيرة التي يواجهها ترامب، بدلا من أن يحاول حلها يلجأ إلى التهديدات الغير واقعية مثل القول كما فعل أمس بعد الانتصار في الحرب ضد إيران، ونحن ننتصر في الحرب ضد إيران سوف نعلن منطقة هرمز أرض أمريكية أو منطقة خاضعة للسيادة الأمريكية. هذا الأمر دفع بأحد السفراء الذين خدموا في أكثر من دولة عربية إلى تسمية المنطقة هرموزيا في محاولة للسخرية من ترامب. كما قلت من الناحية المبدئية يمكن إطالة الحصار، ولكن التضخم ولكن اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل واحتمال خسارة الحزب الجمهوري لمجلسي الكونغرس سوف تزيد من الضغط على ترامب.
1: شكرا جزيلا لك هشام ملحم، مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. وإلى قراءة في الصحف الفرنسية، وهي معك نجوى بالمبارك. نجوى صباح الخير.
7: صباح الخير نبيل.
1: البداية من صحيفة لوموند التي نشرت مقالا تحت عنوان حرب ترامب على إيران 250 يوما من الإنهاك والصمت.
7: نعم نبيل، بحسب الصحيفة تكشف الحرب الأمريكية ضد إيران جانبا إنسانيا لا يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام، يتمثل في الظروف الصعبة التي يعيشها الجنود والبحارة الأمريكيون المنتشرون في المنطقة، ولاسيما أفراد طاقم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي أمضت أكثر من 8 أشهر في مهمتها. وتتحدث شهادات نقلتها الصحافة الأمريكية عن مرافق صحية معطلة، إضافة إلى شكاوى بشأن جودة الوجبات، لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق يتعلق بالصحة النفسية للبحارة الذين يعيشون تحت ضغط مهمة طويلة لا يعرفون موعد انتهائها. ووفق تقارير إعلامية بلغ الإرهاق ببعضهم حد محاولة القفز من السفينة. وترى لوموند أن معاناة الجنود تعكس مشكلة أوسع في إدارة الحرب، فالإدارة الأمريكية تحيط العمليات بدرجة كبيرة من السرية، بينما تتغير أهداف الحرب باستمرار من مواجهة البرنامج النووي الإيراني إلى تحجيم قدراته الصاروخية ثم إعادة فتح مضيق هرمز. وهكذا لا تبدو كلفة الحرب في الخسائر العسكرية والمالية وحدها، بل أيضا في الإنهاك النفسي والجسدي لجنود يخوضون حربا بلا نهاية واضحة.
1: ونقرأ في لكروا مقالا تحت عنوان في الضفة الغربية ضغوط وحصار المستوطنين تدفع بالفلسطينيين إلى الرحيل.
7: تسلط الصحيفة الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من خلال قصة تجمع فلسطيني في منطقة خربات سوسيا جنوب الخليل، حيث يقول السكان إنهم يعيشون تحت حصار وضغوط متواصلة تهدف إلى دفعهم إلى الرحيل. وبحسب الصحيفة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية بالقرب من منازل الفلسطينيين وفرضوا قيودا على تحركاتهم، فيما تحدث السكان عن اعتداءات وتهديدات ومضايقات يومية. وينقل المقال عن سكان فلسطينيين خشيتهم من ترك منازلهم وأراضيهم حتى لفترات قصيرة خوفا من الاستيلاء عليها، فيما يؤكد أحدهم أن جيرانه اليهود أنفسهم يرفضون ممارسات هؤلاء المستوطنين. وتشير لكوا إلى أن الظاهرة تتجاوز حالة خربات سوسيا، إذ تزايدت أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون متطرفون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وسط اتهامات للسلطات الإسرائيلية بعدم توفير الحماية الكافية للفلسطينيين.
1: الصين تتفوق على روسيا مستفيدة من حرب أوكرانيا، كتبت صحيفة لوفيغارو نجوى.
7: نعم نبيل، يتناول المقال التحول المتزايد في ميزان القوى بين الصين وروسيا، إذ يرى الكاتب أن الحرب في أوكرانيا وما ترتب عليها من عزلة وعقوبات غربية جعلت موسكو أكثر اعتمادا على بكين، ومنحت الصين موقعا أقوى في العلاقات بين البلدين. ويشير المقال إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يواصل إظهار دعمه الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستفيدا في الوقت نفسه من الصعوبات التي يواجهها الجيش والاقتصاد الروسيان، كما عزز البلدان تعاونهما الاقتصادي والعسكري في وقت أصبحت فيه الصين شريكا أساسيا لروسيا ولا سيما في مجالي الطاقة والتجارة. وبحسب الصحيفة لا يعني هذا التقارب وجود تحالف متكافئ، بل تكشف الحرب تدريجيا عن اختلال لمصلحة بكين، فروسيا التي تراجعت قدرتها على التعامل مع أوروبا والغرب باتت تحتاج إلى الصين أكثر مما تحتاج الصين إليها، وهو ما يمنح بكين نفوذا أكبر في تحديد طبيعة الشراكة وشروطها. في المقابل يثير هذا التقارب المتنامي قلقا في أوروبا، حيث تخشى العواصم الأوروبية من أن تستغل موسكو دعم الصين لتعزيز قدراتها العسكرية ومواصلة الحرب، بينما تستخدم بكين علاقتها بروسيا لتعزيز موقعها الاستراتيجي في مواجهة الغرب.
1: ليبراسيون توقفت عند مقال يحمل عنوان كانوا قدوتنا جيل نيجيري نشأ في ظل بوكو حرام.
7: نعم، صحيفة تنقل شهادات شابين من شمال شرق نيجيريا، محمد علي وأبو بكر أباكاكا، عاشا طفولتهما ومراهقتهما في ظل صعود جماعة بوكو حرام، وكيف تمكن التنظيم في بداياته من استقطاب بعض الشباب والتأثير فيهم قبل أن يتحول إلى أحد أكثر التنظيمات المسلحة الدموية في المنطقة. ويتذكر الشابان أن بعض مقاتلي بوكو حرام كانوا ينظر إليهم في البداية باعتبارهم نماذج يحتذى بها، مستفيدين من مشاعر الفقر والتهميش وانعدام الثقة في السلطات ومن خطاب ديني متشدد نجح في جذب عدد من الشباب. لكن هذه الصورة سرعان ما تغيرت مع تصاعد أعمال العنف والقتل والخطف، وتحول التنظيم إلى مصدر دائم للرعب، حيث أصبح الخوف جزءا من الحياة اليومية. وكان محمد وأبو بكر قريبين من دوائر التنظيم، لكنهما نجحا في تجنب التجنيد خصوصا بفضل تدخل عائلتي وإبعادهما عن البيئة التي كان ينشط فيها التنظيم، ويستعيدان اليوم تلك المرحلة من منظور مختلف بعدما عاينا حجم الدمار الذي خلفه التمرد. وتشير ليبراسيون إلى أن بوكو حرام وسعت نفوذها بشكل كبير منذ عام 2011 قبل أن تؤدي العمليات العسكرية والانقسامات الداخلية إلى إضعافها، فيما لا يزال خطر الجماعات الجهادية قائما في شمال شرق نيجيريا.
1: نختم بصحيفة لوموند ومقال بعنوان في ماليزيا لاجئو الروهينجا أصبحوا غير مرغوب بهم.
7: الصحيفة تسلط الضوء على تصاعد موجة غير مسبوقة من العداء وكراهية الأجانب في ماليزيا ضد الروهينجا، الأقلية المسلمة المنحدرة من بورما ماينمار. وتشير الصحيفة إلى أن ماليزيا كانت لسنوات إحدى الوجهات الرئيسية للروهينجا الفارين من الاضطهاد والعنف في ماينمار، لكن النظرة إليهم تغيرت بصورة ملحوظة خصوصا منذ جائحة كوفيد 19، عندما بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات تتهمهم بالاستفادة من موارد البلاد وتهديد المجتمع الماليزي. وقد أدى هذا الخطاب إلى تنامي مشاعر الرفض والتمييز ضدهم بالتوازي مع تجديد السلطات الماليزية سياستها تجاه اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، حيث يعيش عدد كبير من الروهينجا في ظروف هشة من دون وضع قانوني واضح، ما يجعل حصولهم على العمل والتعليم والرعاية الصحية أكثر صعوبة.
1: نشوى بن مبارك، شكرا لك.
4: قصص حياة،
8: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يوميا في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداء من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
9: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من التحق بنا. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم، عبد المنعم مرزوق معنا على الهندسة الصوتية، سليم فريني في التنسيق،
1: وفي الاستوديو انضمت إلينا شيرين ناصر تستعد لتقديم موجز إخباري جديد بعد الموجز. قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
9: بعد القراءة مباشرة ننتقل إلى الفقرة التالية،
1: وهي
9: النشرة الرقمية
1: معنا إلى الصليبي، قبل أن نختم بإعادة للنقاش المسائي في مونتي كارلو الدولية، مصر واحتمال انضمامها إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
9: الخامسة والنصف صباحا في باريس،
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
10: صباح الخير نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيعلن قريبا وثيقة هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وقال ترامب أمام حشد من أنصاره خلال مناسبة في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك: نفرض الحصار ولا تعبر أي سفينة إلا إذا أردنا لها ذلك. وكان ترامب قد قلل من شأن تقارير أثارت مخاوف بشأن الصحة النفسية لعسكريين على متن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن المنتشرة في مواجهة إيران، لافتا إلى أن سفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات. وردا على كلام الرئيس الأمريكي حول نيته بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني قادم غريب أبادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. واليوم أعلنت شركة بترول أدنوك الإماراتية عن تعرض سفينة لها لهجوم خلال عبورها بمضيق هرمز، وأيضا ذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إماراتية. في اليمن قتل أمس 8 أشخاص وهم 2 من عناصر الأمن و6 مدنيين في هجوم للحوثيين على ميناء المخا في غرب محافظة تعز. كما أعلن الحوثيون أمس استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. وإلى الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه كلف الجيش بإعداد خطة هدفها نقل صلاحيات حفظ النظام المتصلة المستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة، وذلك عقب انتقادات من المتطرفين للجيش لمحاولتهم إبعاد مستوطنين يحاصرون منازل للفلسطينيين في بلدة قصرة في الضفة الغربية. اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمس الجمعة السلطات اللبنانية بأنها تعرض الجيش اللبناني لضغوط إسرائيلية في إطار تطبيقها لاتفاق الإطار الموقع مع الدولة العبرية. عززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة، وذلك في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم، وذلك بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى هذه المدينة. أعلنت السلطات أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجات وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا في وقت مبكر اليوم. وسجلت أمواج مد بحري عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن 1 متر في مناطق عدة من إندونيسيا، لأنه تم رفع تحذير من التسونامي بعد حوالي 3 ساعات من وقوع الزلزال. نهاية الموجز.
1: شكرا لك شيرين.
4: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
11: اشتعال جبهة الضفة الغربية.
5: دائما في صباح مونتي كارلو الدولية، ونمر إلى الفقرة التالية نبيل.
1: قراءة في الصحف الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
11: اشتعال جبهة الضفة الغربية في ظل القيود المفروضة على باقي الجبهات وتداخل السياسة بالانتخابات حظي بمساحة كبيرة في الصحف الإسرائيلية. نبدأ من افتتاحية هارتس تحت عنوان حتى هكبي فهم. حتى صديق المستوطنين السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكبي اضطر إلى الاعتراف بالواقع، فبعد أشهر طويلة من العنف المتواصل من جانب المستوطنين وبمساعدة فاعلة من الجيش الإسرائيلي وسائل سلطات الحكم، اعترف هكبي بوجود إرهاب يهودي في الأراضي المحتلة وبالأضرار التي يلحقها بسكان الضفة الغربية الفلسطينيين وبدولة إسرائيل. وتضيفها آرتس خلال الأشهر الأخيرة وتحت رعاية الحكومة وبدعم من الجيش غير المستوطنون وجه الضفة الغربية، فقد انتزعت 100,000 الدنومات من أصحابها بالقوة والتهديد، واضطر مئات الأشخاص إلى الفرار حفاظا على حياتهم من بيوتهم وحقولهم خوفا من المستوطنين. ويضع الكاتب عموس هرئيل هذا التصعيد في السياق الانتخابي، ويكتب في هارتس أيضا تحت عنوان كلما شدد ترامب قبضته على إسرائيل كلما بحثت الحكومة عن جبهات أخرى، الضفة الغربية والقدس الشرقية ستتحولان إلى جبهتين مرشحتين للانفجار كلما اقترب موعد الانتخابات. ويبدو كأن نتنياهو ما يزال يتصرف انطلاقا من الاعتراف الاعتقاد أن تصعيد الاحتكاك الأمني عشية الانتخابات سيخدمه ويحول النقاش العام بعيدا عن قضية مسؤوليته عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر. وفي صحيفة معريب وتحت عنوان الانتخابات دخلت بالفعل إلى الجيش الإسرائيلي نقرأ: في غزة تفرض قيود على الجنود في مواجهة حماس، وفي لبنان يخفض الجيش الإسرائيلي مستوى النشاط، وفي الضفة الغربية تبقى البؤر الاستيطانية غير القانونية على حالها، وكلما اقتربت الانتخابات يتزايد القلق من أن الاعتبارات السياسية بدأت تتغلغل عميقا داخل المؤسسة الأمنية. أما إقليميا فتكتب معريف تحت عنوان التقارب السعودي التركي الباكستاني سبب القلق لإسرائيل، سلوكها العدواني والمغامر من وجهة نظر الدول الثلاث يثير علامات استفهام عديدة بشأن السياسة التي يجب تبنيها تجاهها. وهناك أمر واحد واضح، هو أن أسهم إسرائيل في الرياض آخذة في الانخفاض. وفي الملف اللبناني تنفي جيروزاليم بوست التوصل إلى اتفاق بشأن الدول التي يمكن أن تشارك في آلية دولية مستقبلية تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، وتنقل عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد اتفاق بشأن تركيبة الهيئة التي ستشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وتتحقق منه، المفاوضات بشأن المسألة مستمرة. ونختم من إسرائيل هيوم التي ترى أن المقاعد المحجوزة في قائمة الليكود مخصصة لليوم التالي للانتخابات. إذا خسر نتنياهو فسيحتاج إلى كتلة برلمانية موالية له ومقاتلة تجعل حياة الائتلاف الذي سيشكل من دونه جحيما، وإذا فاز سيحتاج إليها من أجل خطوة أكبر كثيرا، أي تسريع العملية الأردوغانية في إسرائيل بمعنى تعزيز الحوكمة. فالمقاعد المحجوزة ليست خطأ بل هي الخطة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.

0: إلى موضوع مهم ولافت في النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي اليوم.
1: الثقافة المالية في عصر تيك توك، بمن يجب أن نثق؟
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية فينتوك. عندما يصبح تيك توك مستشارا ماليا، صناع المحتوى المالي على تيك توك بين التوعية والتسويق.
3: لمن يهمه الأمر؟
2: يكتسب اليوم الملايين من الناس المعرفة المالية من خلال مقاطع فيديو قصيرة على المنصات الاجتماعية. ففي بضع دقائق على تيك توك يجد المستخدمون مقاطع فيديو عن الاستثمار أو تكوين دخل إضافي أو تحويل نشاط جانبي إلى مشروع أكبر. ومن هنا ظهر مصطلح فينتوك، وهو اختصار يجمع بين كلمتي فاينانشال وتيك توك ليصف المحتوى المالي الذي يقدمه صناع المحتوى. يمكن أن يكون محتوى بعض هذه الفيديوهات مفيداً، فبعض صناع المحتوى يشرحون الموضوعات المعقدة بوضوح أو يشاركون تجارب حقيقية حول سداد الديون أو بدء مشروع تجاري. وبالنسبة للعديد من المتابعين، تعد هذه المقاطع أول تعريف حقيقي بالمفاهيم المالية، غير أن المنصات الاجتماعية تخفي أيضاً الخط الفاصل بين التعليم والتسويق. فقد يقدم أحد المقاطع نصيحة جيدة حول إعداد الميزانية، بينما يعد المقطع التالي بأرباح سريعة من أحدث اتجاهات الاستثمار.
4: نيلة، هل يقدم المحتوى المالي على تيك توك ثقافة مالية حقيقية أم أنه يبيع حلم الثراء السريع؟
2: حاولت دراسة نشرها موقع بروكر ليستينج الإجابة عن هذا السؤال عبر تحليل 150 مقطع فيديو تجاوزت مشاهدات كل واحد منها 100,000 مشاهدة. وتبين هذه الدراسة أن 74% من صناع المحتوى المالي لا يملكون أو لا يعلنون عن مؤهلات مالية متخصصة، وأن 68% من الفيديوهات تتحدث مطولاً عن الأرباح لكنها لا تتحدث بالقدر نفسه عن الخسائر أو تقلبات الأسواق أو احتمالات الفشل. وكشفت الدراسة أن 61% من المحتوى يمزج بين النصيحة المالية والإعلان التجاري. كذلك وجدت الدراسة أن أكثر من نصف المحتوى الترويجي لا يوضح للمشاهد أن صانع المحتوى يحصل على مقابل مالي لقاء هذا الترويج.
4: طيب نيلة، ما هي أبرز الأفكار الخاطئة في هذا النوع من المحتوى؟
2: ترصد دراسة بروكر ليستينجز مجموعة من الأفكار الخاطئة التي تتكرر في محتوى الفينتوك، ومن أبرزها الترويج لفكرة تحقيق دخل سلبي دون جهد، مع تجاهل أن بناء مصادر دخل مستدامة يتطلب في كثير من الحالات رأس مال أو جهدا كبيرا في البداية. كما تنتشر مقاطع تقدم توصيات سريعة حول الأسهم المتوقع ارتفاعها دون توضيح مبادئ إدارة المخاطر أو التنويع الاستثماري، ويمتد الأمر إلى محتوى الأعمال الجانبية أو ما يسمى بالسايد هاسلز الذي يركز على قصص النجاح والأرباح الكبيرة، بينما يغفل تكاليف التسويق والوقت اللازم وارتفاع معدلات الفشل. وفي مجال العملات الرقمية تبرز مقاطع توحي بإمكانية تحقيق ثراء سريع عبر اكتشاف العملة المشفرة الجديدة التي ستخرج إلى العلن وستحقق الأرباح، مع تجاهل ما تتسم به هذه الأصول من تقلبات مرتفعة ومخاطر كبيرة، وهي تعقيدات نادرا ما تعكسها الفيديوهات القصيرة على المنصات الاجتماعية. وتنصح الدراسة بالتحقق من مؤهلات صانع المحتوى وخبراته والبحث عن المحتوى الذي يعرض المخاطر إلى جانب المكاسب المحتملة وفهم الدوافع المالية وراء التوصيات أو الترويج للمنتجات والمنصات وعدم اتخاذ قرارات استثمارية اعتمادا على مقطع فيديو قصير، مع الرجوع إلى مصادر رسمية وهيئات تنظيمية للتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. نلتقي مساء عند 5:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي مع تحيات ليلى الصليبي.

0: الخامسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار، معك نبيل.
1: إسرائيل تتشدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تريد واشنطن من نتنياهو التنديد بحصار مستوطنين منازل فلسطينيين، وفرنسا تدعو إسرائيل إلى محاكمتهم. كوشنر وبلير وملادينوف في إسرائيل غدا الأحد لإجراء محادثات بشأن خطة السلام في غزة. وفي لبنان، أمين عام حزب الله يتهم السلطات اللبنانية بتعريض الجيش لضغوطات إسرائيلية. ترامب يقول أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، والبيت الأبيض يقول أنه كان يمزح، وطهران تؤكد أن المضيق سيبقى أرضا إيرانية. الحكومة اليمنية تعلن مقتل 8 بصواريخ الحوثيين. تأهب في المغرب وفي إسبانيا لمواجهة عبور جماعي مفترض إلى سبتة، وبروكسل تفعل بروتوكول مكافحة التضليل.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: نتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولي.
1: إيمان الحمود تناقش مع ضيوفها إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
2: منذ توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك كان من اللافت أن مصر البلد الذي كان جزءا من المشاورات الرباعية بين القاهرة الرياض أنقرة وإسلام أباد لم تكن إذن بين الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية. مسألة انضمام مصر طرح بقوة خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، ومصر حتى الساعة تقول بأنها تدرس بشكل معمق هذه الاتفاقية قبل إبداء الرأي بشأنها. فما الذي يدفع تركيا بداية إلى الرغبة في انضمام مصر، وما الذي يمكن أن تضيفه القاهرة إلى هذا التكتل الدفاعي؟ لكن الأهم من ذلك، هل ترغب مصر فعلا بالانضمام إلى اتفاقية مكة للتعاون الدفاعي المشترك؟ دعونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ونستضيف القانوني والكاتب المصري الأستاذ أيمن سرور، ومعنا الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم.
3: تحياتي.
4: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، تحياتي.
2: عزيزي أيمن، نبدأ معك الحديث بطبيعة الحال لنسألك، ربما هل تفاجأت بطرح ملف انضمام مصر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك من قبل الجانب التركي وبهذه القوة خلال الزيارة التي قام بها هاكان فيدان إلى القاهرة؟
4: لا، في تقديري ما فيش أي مفاجأة، لأن التحليل البسيط أو النظرة للدور اللي بتحاول تلعبه تركيا، أو أوريدي مش بتحاول، هي بتحاول تلعبه بالفعل، هو دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة إيجاد مكان لنفسها سواء كان في سوريا أو في منطقة الخليج. وما ننساش أن عندها كان اتفاقيات أخرى ليست دفاعية، ولكن عندها تواجد كان في قطر وكانت بتحاول في دول أخرى لكن ربما لا بتنجح. المسألة في تقديري أن في عدة حسابات في الاعتبار الموقف المصري، متعلقة أولاً بفكرة المشاورات المبدئية السابقة، متعلقة ثانياً بفكرة توازن القوة في هذه المجموعة. عندما نتحدث عن اتفاقية دفاع مشترك، ولا أعتقد أن هذا هو الاسم الحقيقي والمسمى والهدف، لأن حتى الاسم والمسمى والهدف منها يطرح سؤال، هل لو تم اعتداء على أي من هذه الدول المشتركة في هذا الاتفاق سيتم التعامل معه من الدول الأخرى؟ أشك. ناخد المثل العملي بدوت، أو هل لو إيران على سبيل المثال أو غيرها من الدول، يعني اليمنيين الحوثيين أو خلافه، ضرب مكان ما سواء عن قصد أو غير قصد في المملكة، هل سيتم الرد من قبل تركيا أو باكستان؟ أشك. عمليا مسألة معقدة، وأيضا سياسيا وجغرافيا مسألة معقدة، لكن هذا التحالف ربما يكون مقصود بفكرة دفاع مشترك بناء لتحالف أكبر إقليمي مقدما. الإشكالية المصرية في تقديري أن مصر لديها عقدة تاريخية في مسألة القيادة، مسألة القيادة بمعنى أنها يصعب عليها أن تدخل في أمر ما دون أن تكون هي الفاعل الرئيسي فيه، دون أن تكون هي الملم والمسيطر إذا جاز لي التعبير. وهذا مفهوم، يعني لنكن برضو يعني واقعيين، نتحدث عن الدولة الأكثر ثقلا سكانيا، الأكثر خبرة عسكرية، الأكثر تواجدا، وبطبيعة الحال الأكثر خبرة في المنطقة حقيقة عن غيرها. الأمر الثاني أن هذا التحالف إذا جاز للتعبير سريعا، مش حاول أبقى مطيل، هناك فيه حتى إشكالية مستقبلية بالنسبة لمصر. الإشكالية الأولى أن هناك قوة نووية في هذا الأمر، هذا يعني أنه عسكريا قوة أكبر، ثم أيضا هناك قوة تقليدية باكستان، نعم، ثم أيضا هناك قوة تقليدية أكبر وهي تركيا بطبيعة الحال، وعلاقة الأثنين بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة أكثر من جيدة وليس فقط جيدة. وهذا أيضا هو سبب آخر أن مصر لديها حسابات توازن قوة وعلاقات مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. مع إسرائيل ليست توازن قوة ولكن توازن قوة الطاقة. طيب. بمعنى الغاز واتفاقيات الغاز مع إسرائيل.
2: دكتور خطر، يعني كلام مهم جدا ذكره الأستاذ أيمن، ولكن الحديث يدور أيضا أنه لماذا لا ترغب مصر بالانضمام إلى هذه الاتفاقية؟ هناك حديث ربما عن توازنات حتى عربية، يعني مصر لا ترغب في إغضاب حلفاء ربما غير راغبين بانضمامها إلى هذه الاتفاقية.
5: يعني البعض يفسر ويؤكد على أن الصلة الخاصة ما بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي وراء القرار المصري، لكن إذا نظرنا مليا إلى الوضع في الصومال نجد أن مصر في جانب والإمارات العربية المتحدة في جانب آخر، وإذا نظرنا للوضع أيضا في السودان نفس الشيء. إذن هذا في أثيوبيا أيضا كذلك، هذا إذن ليس هو المعيار. المعيار بتقديري هناك سابقة بعد محاولة بناء ما يسمى التحالف الإسلامي إفترا التحالف في اليمن ضد الحوثيين منذ 2015، رفضت مصر الانضمام إلى ما سمي التحالف الإسلامي وفضلت أن يكون التحالف العربي. وهنا ما قاله المحاور الكريم، في التحالف العربي تكون الدولة الأولى والقيادة، في تحالفات أخرى دورها ليس هو الدور الطبيعي، حساباتها أيضا تقيد بحسابات الدول الثلاثة الأخرى، هي ضمن التنسيق مع هذه الدول، ولكن التنسيق شيء والمعاهدة شيء آخر. هناك أيضا عمق تاريخي للموضوع، بعد الذي جرى إبان الانغماس المصري في اليمن، إبان حقبة جمال عبد الناصر، ويومها اعتبر اليمن فيتنام مصر، كان ذلك إذن نوعا من درس المؤسسة العسكرية المصرية ونوعا من القاعدة بعدم التورط في النزاعات الخارجية. لذلك مصر على ما يبدو تبقى حريصة على هذه الأسس في تعاملاتها.
2: طيب، هل مواقف مصر الأخيرة في حرب اليمن، حتى في الحرب مع إيران، تفسر هذا البرود السعودي؟ يعني هناك حماس تركي لانضمام مصر، ولكن برود سعودي حيال هذه الفكرة، أستاذ أيمن؟
4: نعم، في تأثيري ليس المسألة برود سعودي. بكل تأكيد قبل الإعلان عن هكذا تحالف أو اتفاق أي مكان، هنالك مفاوضات حصلت ونقاشات، وربما إعلاميا الأمر ظهر بنوع من المفاجأة، ولكنه بكل تأكيد سبق تحضيرات كثيرة جدا. هذا النوع من الاتفاقيات الدفاعية وهو جانبه عسكري بشكل أساسي، يستحيل أن يتم يعني في يوم وليلة أو يتفق عليه في يوم وليلة.
2: صحيح،
4: مسألة ذكر مصر أو غيرها، بكل تأكيد أنه كان هنالك نقاشات. كل ما يدور على السطح الآن هو محاولة تركية، وفي تقديري كما قلت سلفا في إطار القيادة التركية لهذا التحالف، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في إطار القيادة التركية للشرق الأوسط، أو محاولة على الأقل يعني لنكن أكثر دقة، محاولة، وهذا مفهوم ومقدور والقائم بهذا الدور الحقيقة، حتى يعني مش هنخش في السياسة التركية، ولكن هو الخليفة إن جد في الأمور أمور، وفعل الزمن فعله مع أردوغان، واختفى الرجل بفعل الأيام والزمن ويعني طبائع الحياة. فهذا هو الرجل القادم في الرئاسة وفي التحكم التركي، فهذا أمر مهم أيضا لفهم. ثم أن هنالك ليبيا، وليبيا بطبيعة الحال لتركيا دور مهم فيها. وفي الحالتين في تقديري أن تركيا قررت ومنذ فترة ليست بالقليلة التعامل بنوع من التنسيق الجيد جدا وتحسين جدا العلاقات مع مصر بعد فترة من الأزمة نتيجة الإخوان والأمور السياسية الداخلية المصرية وخلافه. لذلك حرص تركيا أكثر من غيرها على فكرة أنها تعطي لمصر رونقها ووجاهتها ومحاولة دورها، إلى جانب في تقديري نوع من السياسة الذكية برضو، والسياسة ليست دائما يعني حسنة النية، هنالك نوع من محاولة الإحراج السياسي بطريقة لطيفة ما بين الأصدقاء إنجاز التعبير.
2: نعم،
4: في مسألة الدعوة، في مسألة ترك الباب مفتوحا، لكن في تقديري في مسألة تانية لم أذكرها في البداية الحقيقة، وهي طبيعة الخروج المصري خارج جغرافيته، وربما أشار إلى الدكتور دياب بشكل غير مباشر، لكن يعني أنا من خلال رصدي حتى من خلال العمل الخاص في مجال نزع السلاح وخلافه، مصر لديها نوع من الحذر الشديد في فكرة الولوج والدخول في اتفاقيات أو أي شيء يتعلق عسكريا بربما نوع من الالتزام أو حتى التحرك. إذا كان الخيار لدى مصر دائما تفكيرا استراتيجيا ما بين الجمود أو التجميد أو الانتظار أو عدم المشاركة وبين الدخول بإيجابية، فهي تفضل الخيار الأول دائما، هذا ما نراه منذ السبعينات ومنذ اتفاقية السلام إلى الآن.
2: مفهوم جدا. طيب دكتور خطار، بالنظر إلى كل ما قيل، هل تبدو مصر أقرب أم أبعد إلى هذه الاتفاقية، الانضمام إلى هذه الاتفاقية، يعني هنا اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
5: يعني أعتقد أن الموقف المصري موقف متباين، لا أقول أنها في موقف متناقض، لكنها لن تنضم إلى هذه الاتفاقية. بمعنى أنها يمكن أن تنسق مع هذا الثلاثي في الكثير من المسائل، من غزة إلى اليمن إلى الحرب مع إيران إلى كل التوازنات الإقليمية، لكنها لن تنخرط في تشكيل بعينه.
2: من أين تستمد هذا الجزم دكتور خطار؟
5: يعني هذا من مراقبتي لتسلسل الخيارات السياسية المصرية خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
2: نعم، هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ أيمن؟
4: أتفق تماما، ولكن بسبب مختلف، أنه لو كانت ستنضم لكانت انضمت في فترة محاولة الاتفاق الأولى قبل ظهوره للعلن. ما دام قد حدث وظهر الاتفاق للعلن لا تنضم مصر لهكذا اتفاقيات، هذا خبرة الحياة وهذا خبرة المواقف المصرية منذ زمن بعيد. ما دام الأمر قد خرج للعلن وهي ليست فيه فلن تنضم له لاحقا.
2: نعم، الأستاذ أيمن سرور القانوني والكاتب المصري، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، تحياتي لكما.

0: صباح النور شيرين ناصر. هيدي بعد
1: ما راح نزعل على شيرين. تحياتنا لشيرين ناصر.
2: صار ختام الموجز وانا عم اقول له صباح الخير.
0: فبين زعلانين منك ما
1: بنجاوب. عندها ثبات انفعالي رهيب.
2: طبعا امام التحديات. يلا شكرا غادة وباسل.
1: شكرا شيرين. تحياتنا للجميع. يا صباح الخير. هيك بدأنا اليوم برنامج بطريقة مختلفة يعني كمان.
0: كيفك اليوم باسم؟
1: أنا منيح. اشتقت لك غادة. يعني إحنا زمان ما طلعنا على الهواء مع بعض تقريبا من شي 3 أسابيع.
0: كيف كانت هالإجازة؟
1: حلوة الإجازة. كثير حلوة الإجازة.
0: يا ريت فينا نكررها على طول.
1: راح نكررها.
0: عودة حميدة.
1: بس أكيد حلو الهواء كمان يعني إنه أنا بحب الهواء وبحب البرنامج. فتحياتنا للجميع. واليوم غير.
0: اليوم غير. تمشيت لاخباري باسم.
1: ايه عن جد يعني ما بعرف من وين بتجيبيها. ما بتلاقوها على الانترنت انا متاكد.
0: لا لا هي موجوده ولا موجوده بس احيانا بدنا نبحث.
1: نحن
0: أشطر من شات جي بي تي.
1: على قليل ما عندنا التخاريف تبع شات جي بي تي.
0: اليوم حنحكي عن قصتين وقعوا بالفعل بالفعل بالفعل بس هيك من الأخبار الطريفة. تعرف عم بيكون في نتيجة الحرب بالخليج بإيران يعني الوقود أسعارها بأمريكا
1: ارتفعت جدا يعني نسمع.
0: وبتعرف الأمريكان يعني ما تقرب لهم على الوقود أو البنزين لأنه كل بيستخدم سياراته
1: والكل ما تقرب على الجيب آخر شيء.
0: المهم شو بإحدى المحطات الوقود بولاية نيويورك بتطلق نهار واحد حملة يعني حطيتك لعم تجربها كانت أفيش صاحبة المحطة بتقول لهم بدكن تخفيض 20% على سعر الوقود والمنتجات المشتراة من المتجر للاستفادة من التخفيض في شرط واحد إنك إظهار أفضل حركات الرقص.
1: أترقص مشان أنا ما بحصل على التخفيض يعني.
0: تذكر عملنا مرة هون صارت بفرنسا إنه كمان مشان البيش دو نويل إنك تغني أو الباجات إنه بتذكر هيدي كمان قلناها. فهيدي أفضل حركة الرقص طبعا. في منهم حبوا يتصوروا منهم ما حبوا يتصوروا. حب اللي قدروا يتصوروا عملوا لهم مثل مقاطع صغيرة بعدين نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: تيك توك المختص بالرقص
0: الخاص كمان بالمحطة. وكان الحقيقة شاركوا بهذا التحدي وطلع لهم خفض 20%. وهذه المبادرة حسب مسؤولة المحطة إنه ما بيعرفوا قديش شارك فيها لأنه اللي بيرقص واللي ما بيرقص ولكن ما عندهم استبعاد إمكانية تنظيم هذه العملية مرة أخرى في المستقبل. هيدا بأمريكا. جيبك على فرنسا.
1: شوفي عنا كمان رقصون ولا لا؟
0: بينما كان 80 موسيقي من أوركسترا مونتي كارلو بموناكو عائدين إلى نيس بتقرب منهم إحدى المضيفات بتقول لهم لازم تقدموا حفل موسيقي بالطيارة بما أنكم 80 موسيقي موجود. هلأ حسب مسؤولة التواصل أنه أكيد استغربوا الموضوع بعدين قبلوا أنه ينفذوه. فبما أنه الآلات الصغيرة كانت معهم على متن الطائرة ابتدوا
1: عملوا حفلة بالطيارة.
0: ايه نعم. وأوركسترا في الهارموني يعني عزفوا جورج بيزي يعني تصور. فبالفعل
1: نيال اللي كان يعني.
0: نيال اللي كان. وأدى الموسيقيون بالفعل هذه المقطوعة الموسيقية اللي كان معهم الآلات عزفوا اللي كانت ما معهم الآلات الكبيرة ساعدوا زملائهم بالتصفيق بالأيدي أو استخدام فواصل المقصورة كصناديق رنين لإصدار الإيقاعات وانعزف جورج بيزي على متن هذه الطائرة. وطبعا مسؤول الأوركسترا بيقول لهم كانت أجمل مقطوعة لأنه كانت عم بتحلق بالسماء متمنيا صيفا جميلا لعشاق الموسيقى الكلاسيكية. وبعتقد أنه يعني كمان أفراد الطاقم واللي كانوا عم بيسوقوا والمضيفين استمعوا
1: يعني.
0: استمتعوا طبعا بهذا الأمر. حفل موسيقي صغير بالجو. تصور أنت عايش هيك.
1: يا ريت يعني كتير بتمنى.

0: وانت عم تحكي غدا عم بتذكر اخر سفره لالي لما كان في وراي ولد صغير ما خلاني نام وغيري عم بيطلع بطياره
1: احلى موسيقى احلى موسيقى كانت مقطوعه موسيقيه
0: جميله كنت ما خلاني نام ابدا كل الطريق فانه هيك الدنيا ما عادله احيانا
1: طياره انا اشوف لما بتكون بالقطار مثلا عندك 6 ساعات انه بالقطار لتروح عنيس مثلا وهيك الولد بيكون شو بتصور ساعه حياتك جميله
0: حقيقي يعني ما كان مكان يخليني نام ابدا يعني اخر شيء طلعت فيه انه بس
1: ولا يا حبيبي اذا بتريد اعطينا 10 دقائق
0: موسيقتك هاي
1: طب حنبقى مع الموسيقى ومع نوال الزغبي اللي بنفتتح معها اليوم باسم امبارح كانت هي وائل جسار بحفل مشترك بمصر على الساحل الشمالي ومن الحفلات كمان الصيفيه اللي عم بتقوم فيها نوال الزغبي
0: وائل جسار قريبا عنده حفل بالمغرب شفته امبارح حاطط اعلان كمان فبنسمع نوال
1: نفس مع نوال

0: إذن سويا كنا مع نوال الزوبي
1: وغنيتها الجديدة لنوال. يعني كنا عم نحكي من شوي عن أشياء بتصير معنا على طريق السفر، كتير حوادث صارت. أنا ما صارت معي هيك مثلا أوركسترا تعزف بالطيارة وأنا فيها، يعني
0: لا
1: في شخير بيصير بالضوارب يبكوا.
0: أنا عندك كان أمامي كلب صرت تتصور أنت مثلا تعرف أنه في رائحة للكلب كمان. يا سلام.
1: وغادة كتير أبدا يعني بيزغر الموضوع. كمان في مرة طلعت بسفرة كان في حدا بالباص يعني بين باريس ومدينة فرنسية بالنورماندي كون، فبالباص من باريس لهني كان في حدا عم يحكي على التليفون بصوت عالي كل الطريق.
0: واو.
1: فكان كابوس يعني آخر حقيقي.
0: فبالسفر هذا هذا عدم احترام الحقيقة. هذا موضوع كمان مختلف.
1: شو انتو شو صار معكم؟
0: خبرونا.
1: غير كلب يلي صار مع غادة غير الأشياء. خبرونا حوادث السفر. في في في ناس بتصير معها حوادث حلوة.
0: حلوة.
1: أنا لسه ما صارت معي بس إنه على أمل. خبرونا واتساب.
0: اثنين هيك مثلا تعرفوا على بعض ونعاشوا بعدين قصة حب ما بتعرف.
1: هتشوفها بالمسلسلات بس يعني. على الواتساب 0233-67-15-28-82.
0: وحنكون ضمن الضيوف اليوم كمان في شيء كتير جميل بمساحة حرة اليوم،
1: تحديدا مؤسسة حلم في مصر، هي تختص بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وتوج فريق حلم ببطولة جيني كاب العالمية لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة. رح نحكي عن هالموضوع من مؤسسي جمعية حلم ومؤسسة حلم آمنة الساعي. أيضا رح يكون معنا أحد الموسيقيين الجميلين الداعمين لهالمؤسسة هشام خرمة، رح نتعرف على وجه آخر لهذا الموسيقي الجميل، يعني اللي كلنا بنعرف موسيقى ويلي ما بيعرفه بيعرفه بموكب نقل المومياوات بمصر. كانت موسيقاه مرافقة لذلك الحدث.
0: وسنتوقف مع ريانا، سبق وتحدثنا أنه الأخبار كتير عم تحكي عن عودتها وألبوم جديد بعد غياب 10 سنوات، ولكن الآن أنه أخذت أولادها الثلاثة على جزيرتها، لأن هي من جزيرة باربادوس وفي شارع بيحمل اسمها. وطبعا هذه النجمة الكبيرة صورت انه من يعني جزيرة فقيرة وهي ما كانت غنية وين اصبحت بعالم الشهرة. وطبعا بسعيدة انه بهذه اللحظة اللي بتعرفت فيها اطفالها على مكان اقامتها.
1: بسمع لريانا. Shine bright like a diamond.

0: ريانا اللي أصبح هناك شارع باسمها في جزيرته.
1: يلا ريانا
0: ننتقل للأبراج
1: لنشوف حظنا إذا رح نصير مثل ريانا ولا لا. على العالم فلك إبراهيم حزبون حوره رضا جودي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: الأبراج وما تخبيه هو الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: أهلين أهلا وسهلا. سؤالنا الأول عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: بالتأكيد القمر بعده موجود في برج العذراء مثل مبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. بعد ذلك يترك العذراء وينتقل إلى برج الميزان. في عنا خلو مسار هذا طويل من مبارح، هذا مستمر معانا اليوم لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر، يعني معظم ساعات النهار لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. إذن خلال هذا اليوم بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. أما بالنسبة للزوايا، فأول زاوية بين عطارد والمشتري اقتران، جاي الساعة 1:30 بعد الظهر. هاي الزاوية ممتازة، بتعطينا قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرنا. إذا بنشوف بالخارطة الشخصية شخص عنده هاي الزاوية، نعرف إنه هذا ممكن يكون مدرس أو واعظ أو مرشد ناجح تماما. بعد ذلك الأمر بيشكل ثلاث زوايا. أول واحدة جاية الساعة 9:30 بالليلة، جاية تربية مع المريخ، تخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. بعد ذلك ساعة تقريبا 11:15 بالليل الجاية، في زاويتين بتشكلوا يعني تقريبا بين فرق بيناتهم أبو دقيقتين. الأولى تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هاي بيساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. والزاوية الأخيرة إقبال نبتون، الأمر بيكون إقبال نبتون عامل هاي الزاوية التقابل، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
3: لنرى إذن تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
4: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك ضغط شديد في مجال العمل تماما زي مبارح، بس اليوم كمان تقدرش تبادر بعمل جديد. إذا واصل عمل ابتديت فيه من قبل، من يعني من يوم الخميس حتى ما يكون عندك أي مشكلة فيه. كمان بالنسبة للحمل بنقول له بالفترة هاي كل الضغط هذا العمل اللي أنت واجهته مبارح واليوم بعد الظهر بتخلص كله بنتي، وتركيزك بيكون رايح أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، خاصة الشراكة العاطفية، وهي ناجحة معك تماما، بمعنى بيعززوا العلاقة العاطفية، واللي بيتمم طلب خطبة زواج ما في مشكلة، وممكن كمان حتى توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه.
3: إلى ثور.
4: الثور عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هالقد دافية. تاني شيء عندنا خلو مسار، يعني مطلوب من مواليد برج الثور ألا يلتزموا لا قولا ولا فعلا تجاه أحبائهم. في ساعات المساء هناك الثور بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، هاي إشارة طبعا لبكرة وبعده. وبهاي الفترة نصيحة لكافة مواليد برج الثور، يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن لغاية 10 سبتمبر أيلول.
3: ماذا عن الجوزاء؟
4: الجوزاء في بحر النهار بيكون مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية. بنقول له في خلو المسار بيمنعك أنك تدخل أي تغيير على المسكن أو تقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. في المساء الجوزاء بتشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية، وبالتالي بيعززها أو بمضي وقت حلو مع حبيبه.
3: أخبار السرطان؟
4: السرطان بيكون نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. اللي عنده امتحان أو مقابلة وضروري لازم تكون في هذا اليوم، يركز قديش بيقدر حتى يطلع بنتيجة. كمان اللي بيسوق بالسيارة بداخل البلد ينتبه كتير على الشارع. في المساء هناك السرطان بيفضل الأجواء البيتية والعائلية والعقارية، هناك بيشعر بالراحة داخل جدران بيته ومع أفراد العائلة.
3: وصلنا للأسد.
4: الأسد بنقول له ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة وما تقوم ولا بأي خطوة مالية. في ساعات المساء الأسد بينشط في الحركة والاتصالات والتنقلات لمسافات قصيرة، بيكون عنده تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران، وساعات المساء ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: العذراء اليوم؟
4: العذراء مليان طاقة لكن مقيد مع خلو المسار، إذا لا يستطيع أن يبادر ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. في المساء العذراء هناك بركز أكثر على ميزانيته، وعنده فرصة يحصل على هدية أو جائزة أو ممكن مبلغ من المال.
3: ننتقل للميزان.
4: الميزان مر عليه امبارح واليوم مع الأسف يومين صعبين. شو يعني صعبين؟ إنه الأمور تتحرك ببطء من حواليهم، لكن مخاطر ما في مخاطر، فبدهم يطولوا روحهم أثناء التعامل مع الآخرين، وممنوع يقوموا ولا بأي خطوة في هذا اليوم إلا في المساء. في المساء هناك الميزان بيستعيد ثقته بنفسه، قدرته على السيطرة على زمام الأمور، وبيدفع بمصالحه لقدام.
3: أخبار العقرب.
4: العقرب في بحر نهار نشط اجتماعيا مثل امبارح، لكن إذا في صديق وعدهم ينفذ لهم مطلب ينسوا الموضوع مش راح يطلع في يده. كمان بالنسبة للعقرب في فترات المساء، لما في فترة المساء لما الأمر بيجي على الميزان بيدخلوا يعني في جو شوي مش مريح لهم نفسيا، فبنقول لهم الليلة مش مناسب أبدا يطلعوا سهرة، يدير بالهم على أكلهم على راحتهم، ويحاولوا فقط إنجاز الشيء الضروري والعاجل من العمل.
3: وننتقل إلى القوس.
4: القوس تركيزه من امبارح واليوم كمان على العمل والمركز الاجتماعي، مع مزيد الأسف خلو المسار بيمنعهم يقوموا بأي خطوة جديدة في مجال العمل. وطبعا هاي نصيحة أولا للي بيشتغل كموظف ما يتقرب من المسؤولين، أما اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، لا كمان هاي خطوة خاطئة ما يقوم فيها، يخليها ليوم تاني. في المساء القوس بينشط اجتماعيا، هو اللي بيناسب ويطلع سهرة أو يلتقي مع صديق وبالتالي بيمضي وقت حلو معه.
3: أخبار الجدي.
4: الجدي بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، التجار يكونوا صحيين كتير في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة للتقرب من الأحباء بس الأجواء رومانسية مش هالقد دافية. في المساء الجدي بتنصب أفكاره أكثر شيء على العمل على مركزه الاجتماعي، بخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة أو بعده حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
3: أوضاع الدلو اليوم.
4: الدلو بالنسبة له من امبارح واليوم كمان مشغول في ضبط أموره المالية المشتركة. طبعا في فرصة أول شيء للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم لا يكفلوا ولا يخرضوا إنسان مال ولا يدخلوا بأي خطوة مالية جديدة، وكمان ينتبهوا كتير يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. في ساعة متأخرة بالمساء هناك الدلو بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، والأجواء الرومانسية بتكون دافية.
3: وأخيرا برج الحوت.
4: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أجواء رومانسية مش هالقد دافية، وكمان مطلوب من الحوت ألا يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عاطفة أو شريك عمل. في المساء الحوت بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، ودير باله كمان هون الحوت يدير باله كتير على صحته، لأنه الحقيقة بهاي الفترة الشمس موجودة في بيت الصحة وعم تضغط عليه، والأمر لما بيجي على الميزان بيضغط أكتر وأكتر، إذا ينظموا وجباتهم الغذائية وياخذوا القسط الكافي من الراحة.
3: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، ومين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت شيف أمريكي معروف في نيويورك اسمه توم كوليتشو.
3: شكرا جزيلا ويومك سعيد إبراهيم.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
3: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهم الأحداث التي حدثت في 15 من آب أغسطس. نبدأ من العام 1914 وافتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. في العام 1945 اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية. أيضا نتابع أحداث حدثت في نفس هذا التاريخ في العام 1947 الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة. في العام 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا. في العام 2019 في نفس هذا التاريخ نجاة جميع ركاب طائرة رحلة خطوط الأورال الجوية 178 البالغ عددهم 233 راكبا بعد اصطدام طيور بكلا المحركين ونجاح الطيار في الهبوط بالطائرة هبوطا اضطراريا. في العام 2021 في نفس هذا اليوم حركة طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان وتتوج حملتها العسكرية بتسلم كابول بعد انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها ومغادرة رئيس الأفغاني أشرف غني السلطة إثر الانسحاب الأمريكي من البلاد. أخيرا في نفس هذا التاريخ وفي العام 2022 فوز ويليام روتو في الانتخابات العامة الكينية بنسبة 50.49% ليصبح رئيس الخامس لكينيا منذ الاستقلال. وإلى مواليد اليوم في عالم الغناء نبدأ من عند سيلفي فارتان. ولدت عام 1944 في بلغاريا. هي مغنية وممثلة فرنسية من أصول بلغارية وأرمنية وتعد من أبرز رموز الموسيقى في فرنسا. خلال ستينيات القرن العشرين انتقلت إلى باريس مع عائلتها وبدأت مسيرتها الغنائية عام 1961 وهي في 17 من عمرها. حققت شهرة واسعة كما عرفت بعروضها الاستعراضية. إلى جانب الغناء عملت في السينما والمسرح والتلفزيون وحصلت عام 2025 على جائزة الشرف فيكتوار دو لا ميوزيك تقديرا لمسيرتها الفنية.

استمعنا إلى سيلفي بارتان، أيضا مواليد اليوم في عالم الغناء جو جوناس، مغني وكاتب أغاني وممثل أمريكي، ولد عام 1989 واشتهر عالميا كعضو فرقة جوناس براذرز التي أسسها مع شقيقيه كيفن ونيك، وشارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية، كما أسس فرقة دانس التي حققت شهرة كبيرة.

جو جوناس وجوناس براذرز استمعنا إلى هذه الأغنية، وأيضا من مواليد هذا اليوم في عالم الغناء الصوت الجميل جدا والمحبوب هدى حداد المطربة والممثلة اللبنانية، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة فيروز. طبعا ارتبط اسم هدى بالمسرح الرحباني، شاركت بعدد من المسرحيات الغنائية بينها هالة والملك، المحطة، ميس الريم، جبال الصوان، كما قدمت حفلات غنائية وظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية اللبنانية خصوصا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ومن أجمل ما غنت هدى حداد.

0: بيني وبينك
1: هالليل هدى حداد من عيدة طبعا
0: يعني كمان.
1: ننتقل إلى الرياضة
0: مع زميل صدام صديق. صباح الخير.
2: صباح الخير. البداية ببطولة أوروبا للسباحة المقامة في فرنسا وفوز الروماني ديفيد بوبوفيتش بذهبية 200 متر حرة المرة الثالثة على التوالي والسادسة في بطولة أوروبا ورفع بالتالي صاحب 21 عاما رصيده إلى ذهبيتين في نسخة باريس 2026 بعد الفوز أيضا بسباق 100 متر حرة. في سباق 100 متر فراش السيدات حافظت البلجيكية روس فانو تراديك على اللقب في محرز الروسية أفيجينيا تشيكونوفا ذهبية 100 متر الصدر وهي تشارك تحت العلم المحايد البطل الأولمبي الفرنسي ليون مارشان صاحب الذهبية الأربعة في باريس الأولمبية تأهل النهائي 200 متر فراش المقرر اليوم وذلك بعد تسجيل أسرع زمن في نصف النهائي ويبحث صاحب السابعة ألقاب عالمية عن أول لقب أوروبي وكان صاحب 24 عاما قد تعرض لإصابة في الفخذ في حزيران يونيو الماضي مما دفع به إلى التقليص المشارك في البطولة التي تشهد عودته إلى باريس للمرة الأولى منذ الأولمبياد. في ألعاب القوة تعهد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوة البريطاني سيباستيان كو المثول أمام المحكمة للدفاع عن العقوبات التي فرضتها الهيئة الدولية على روسيا عقب الغزو الروسي على أوكرانيا في 2022 وكان الاتحاد الروسي قد قدم بدعوى جديدة لدى محكمة التحكيم الرياضي كاس للطعن في هذه العقوبات ويؤكد الاتحاد الروسي لألعاب القوة أن هذه العقوبات انتقائية ومسيسة وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الجماعية والبطولات التأهيلية لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. في كرة القدم انطلاق دوري التركي في الأسبوع الأول بالأمس بعد المجموعة القوية من التعاقدات هذا الصيف على رأسها الصفقة المصري محمد صلاح المنتقل إلى طرابزون سبور بعقد سنوي هو الأعلى أجرا. طرابزون يلعب اليوم مع تقسيم باش على أرضه مع تواجد المصري في صف الضيوف في افتتحت بالأمس البطولة بتعادل جلطة سراي على أرضه بهدفين لكل مع كروم بيلد سيبور وسجل أصحاب الأرض النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين ثنائية. في الدوري السعودي لكرة القدم الجولة الأولى وانتصار الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين على ضيف الفيصلي في لقاء كبير بين الجانبين. بنزيما من ضربة جزاء سجل الهلال وهدف أيضا من مالكوم وثنائية لنيفيز من ركلة الجزاء. الاتفاق فاز برباعية مقابل هدفين على الرياض وانتصار نيوم بهدفين مقابل هدف على الفيحاء حامل لقب النصر اليوم في مواجهة الفتح الاتحاد مع الخلود. في إسبانيا انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم بمواجهتين بين إشبيلية ورايو فايكانو ألافيس مع خيتافي والبطولات الخمسة الكبرى التي تنطلق بعد الفترة الصيفية والمونديال الأحد فياريال على أرض سانتاندير سيلتا فيغو مع أوساسونا إسبانيول مع ليفانتي وتمتد مباراة الجولة الأولى حتى 27 من الشهر عندما يلتقي برشلونة حامل اللقب بأتلتيك بالباو. ريال مدريد يلعب في 26 من الشهر في مواجهة ريال سوسيداد. الانتقالات الصيفية حيث تشير تقارير إلى اتفاق بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي على صفقة انتقال النجم الإسباني فران توريس قادما من النادي الكاتالوني برشلونة بقيمة انتقال تصل إلى 50 مليون يورو وعقد لخمس سنوات. وفي الانتقالات أيضا ومع البي اس جي أشارت تقارير بالأمس إلى توصل نادي العاصمة الفرنسية الاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي على صفقة انتقال البلجيكي ميكا غوتس صاحب 21 عاما بمقابل يتجاوز 50 مليون يورو. وصول الجناح البلجيكي الأيسر قد يفتح الباب لرحيل محتمل للفرنسي برادلي باركولا إلى الأنفيلد إلى الريدز ليفربول الإنجليزي. في إنجلترا أيضا أعلن المدافع الأرجنتيني كوتي روميرو بطل العالم 2022 عن رحيله عن توتنهام هوتسبير بعد رحلة خمسة أعوام. وفي منشور على صفحاته على مواقع التواصل قال إنه يودع مكانا كان أكثر مجرد نادي وتأتي رسالة صاحب 28 سنة وقائد السبيرز في وقت تشير التقارير في توصل أتلتيكو مدريد الإسباني الاتفاق مع النادي اللندني على انتقال حامل لقب اليوروبا ليج في 2025 إلى إسبانيا بمقابل يصل إلى 40 مليون يورو. في أخبار الأندية وافق ملاك نادي ليفربول الإنجليزي على بيع حصة أقلية لمجموعة من المستثمرين على رأسهم الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون. وقالت مجموعة فنوي سبورتس المالكة للنادي إنها برمت الاتفاق مع الائتلاف الاستثماري بقيادة الملياردير البريطاني الهندي الأصل أميت باتيا بالإضافة إلى بيزوس. وفقا للتقارير الحصة التي استحوذ عليها الائتلاف تصل لنحو ثلث النادي. ويعتقد أن الصفقة تقيم ليفربول بما يتراوح بين 5 مليارات إلى 6 مليارات جنيه استرليني. ذات أخبار رياضية إلى اللقاء.
0: شكرا لك صدام صديقي.
1: ونتوقف مع محمد حماقي اللي أحيا بالأمس حفل ضمن حفلات عسير في المملكة العربية السعودية.
0: نسمع له أنا تمام؟
1: أيوة وأنا كمان.
0: هو تمام.

0: أنا تمام. سمعناها من محمد حماي ومتابع معكم برنامج كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. إلى لقائنا الصباح الأول مع عامر مطر والحديث عن تأسيسه متحف السجون في برلين مع غادة الخليل.
1: لقاء الصباح
2: في كافي شو نستضيف اليوم الناشط في مجال حقوق الإنسان عامر مطر الصحفي والمخرج ومؤسس ومدير متحف السجون. أهلا وسهلا فيك سيد عامر.
3: شكرا كثير لك. يا أهلا فيك.
2: اليوم نتحدث عن مشروع جدا كبير جدا هام وتوثيقي بكثير من الملفات وأيضا الوثائق اللي اشتغلت عليها لسنوات طويلة. خلينا نتحدث عن مؤسسة متحف السجون، ماذا عن هذا المشروع؟
3: بدأنا بمشروع متحف السجون بال 2017 باللحظة اللي استطعنا فيها الدخول لقرى ومدن. بدأ داعش، تنظيم دولة الإسلامية داعش، ينسحب منها، فكان عندنا الفرصة إنه ندخل ونكتشف مواقع السجون وشو اللي صار فيها. فبالتالي الفكرة بلشت من هناك، بمعنى بدأنا ندخل السجون نصور كل سجن، نعمل له مسح بتقنيات 3D ونشوف شو في وثائق بالأماكن وندرسها ونتعامل معها، لأنه افترضنا أنه كل وثيقة ممكن تحمل معلومات عن شخص مفقود، مثل ما بنعرف في عشرات آلاف المفقودين بسجون داعش. فمن هناك بلشنا هذا المشروع.
2: إذن المشروع التوثيقي في عام 2017 متحف سجون داعش، انطلقت في هذا المشروع. سأتوقف عنده بما أنه ذكرت حضرتك في البداية قبل أن نتابع عن المشاريع الأخرى. هذا المشروع يمكن تعدى، جمع أكثر من 70,000 وثيقة وصورة وشهادة، خبرنا عنه، وخصوصا أنه تم عرضه أيضا في أكثر من موقع، واستخدمتم التقنيات الحديثة لتعرفونا ونشاهد كيف كانت هذه السجون.
3: سجون داعش صورنا أكثر من 100 سجن بتقنية 3D بسوريا وبالعراق بأماكن مختلفة، مثل الموصل، بمناطق سنجار عن الجرائم اليزيدية، بشمال العراق، بالرقة بسوريا ودير الزور وريف حلب. صورنا أيضا مئات المقابلات مع ناجين من هذه السجون. أيضا جمعنا وحللنا، كان في البداية 70,000 وثيقة وكبر الرقم، صار أكثر اليوم بكثير من هذا الرقم. اشتغلنا على الوثائق بحيث أنه نقدر نفهم البنية الإدارية والسجنية والقضائية للتنظيم، بحيث نقدر نعرف السجون اللي أدارها، شو المنظومات اللي كانت شغالة على أساسها، شو القوانين، كيف كانت تتم محاكمة الناس وإعدامهم وتعذيبهم وقتلهم على أي نصوص قانونية وشرعية. فمشروع سجون داعش افتتح بلندن بالمسرح الوطني بلندن بال 2024، بعدين عملنا المعرض الأول بباريس بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس.
2: أكيد، وحضرتك من مدينة الرقة هون نتحدث، اللي تحولت إلى عاصمة التنظيم، وعايشت شخصيا بدايات هذا التحول بحياة الناس اليومية بممارسات، خصوصا ما يتعلق بالنساء وكيف كيف تم استخدام العباءة والدين لهذا التغير الرهيب في المجتمع السوري.
3: نشرنا مؤخرا تحقيق مطول موسع من عدة فقرات بيحكي تماما عن هذا الموضوع، استخدام داعش للقوانين الدينية المتشددة للسيطرة على المجتمع وتقييد حريات الرجال والنساء وخصوصا النساء، وكيف تم اعتقال وتعذيب وأحيانا رجم عدد كبير من السيدات، إن كان بالرقة مدينتي أو بمدن أخرى مثل الموصل بالعراق.
2: الآن كل هذه الوثائق سيد عامر بإمكان مثلا المهتم أن يتابعها عبر الإنترنت، موجودة كلها متوفرة؟
3: نحن فعليا ما بننشر وثائق، لأنه الوثائق فيها معلومات حساسة بتخص حياة أو مقتل عدد كبير من الناس.
2: نعم.
3: فبالتالي تم التعامل معها بطريقة قانونية دقيقة جدا. نحن بنسلم بعض المحاكم والمدعين العامين ملفات وتحقيقات تتعلق بقضايا محددة تساعد بمحاكمة المتورطين من تنظيم داعش. أيضا نتواصل مع العائلات من خلال مشروع جواب ونقدم لهم معلومات عن الناس عن أهلهم المفقودين اللي ناطرينهم. فبالتالي موضوع التعامل مع الوثائق هو واحد من أكثر مواضيع تعقيدا اللي بنتعامل معها.
2: نعم، هناك مشروع جواب كما ذكر ضيفنا، وأيضا من أهم أهداف تأسيس متحف السجون هو كما يقول المحاسبة العدالة، حفظ الذاكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من هنا أيضا المعرض الثاني اللي رح نتحدث عنه واللي هو متعلق بسجن صيدنايا.
3: تماما، سجن صيدنايا يكاد يكون أشهر سجون نظام الأسد. باللحظة اللي سقط فيها نظام الأسد اشتغلت مع زملائي على تأسيس متحف سجون سوريا. صورنا من لحظة سقوط نظام الأسد أكثر من 70 سجن، وصورنا مئات المقابلات، حللنا وصورنا مئات ألاف الوثائق اللي بتتعلق بسجون نظام الأسد وفروع المخابرات. نشرنا أول تحقيق عن سجن صيدنايا من 2011 ل 2024، وكان في دراسة تفصيلية دقيقة عن كل المجازر اللي صارت بالمكان، طرق الإعدام، الحياة اليومية، النظام الإداري داخل السجن، وجولة 3D فيها أكثر من يمكن 80 مقابلة مع شهود صورناهم داخل المكان. بعد تحقيق سجن صيدنايا نشرنا تحقيق عن الفرع 215، وهو أحد السجون اللي أنا كنت معتقل فيهم شخصيا بال 2011 بسبب عملي الصحفي بالثورة السورية. كمان نشرنا عدد من الوثائق، والوثائق اللي نشرناها بملف 215 هي الوثائق الشخصية المتعلقة بملف ملاحقتي ومراقبتي من 2009 ل 2011 وملف اعتقالي. كتبنا تحقيق مفصل عن البنية الإدارية وكيف ممكن تحويل هاي البنية البيروقراطية لبنية قتل مستمرة داخل أقبية سجون نظام الأسد.
2: نعم، وليس الاعتقال الأول لك عامر مطر، كان في اعتقال ثاني كمان العام الماضي.
3: لا، فينا نقول رابع للأسف.
2: كان في اعتقال لكن رقم 4.
3: يا، لأنه أول اعتقال كان بعد أسبوع من بدء الثورة السورية، كان بفرع الخطيب من قبل أمن الدولة اللي هي إدارة المخابرات العامة، فرع 251، وهو هذا الفرع اللي كنت شاهد بمحكمة كوبلنز بألمانيا على أحد الجلادين والمحققين اللي حققوا معي فيه. بعدها اعتقلت بال 215 الفرع التابع لشعبة المخابرات العسكرية واللي يسمى سرية المداهمة. بعدها تم توقيفي. المرتين اللي بعدها كانوا سريعين وسهلين، يعني مرة أثناء شغلي على متحف سجون داعش.
2: نعم.
3: تم توقيفي بال 2018 بالرقة من قبل قسد، والمرة الأخيرة تم توقيفي على الحدود السورية اللبنانية بسبب شغلنا بمتحف سجون سوريا.
2: يعني عايشت كل الاعتقالات مع كل الحاكمين.
3: للأسف يبدو.
2: بس تعرف هذه تجربة كمان يمكن هي اللي دفعتك إلى الحديث عن هذا المشروع اللي عم نحكي عنه وتأسيسك متحف السجون.
3: يعني ضمن الحسابات السورية، يعني أنا اعتقالي هو شغلة بسيطة جدا أمام أصدقائي اللي اعتقلوا 16 سنة و20 سنة،
2: وفي منهم ضحايا طبعا،
3: وفي منهم ما رجعوا للأسف. يعني في منهم للأسف أفراد من عائلتي اختفوا قبل أكثر من 10 سنين أو 12 سنة لليوم وما رجعوا. فأحيانا توقيفات واعتقالات لمدة أشهر هي بتكون تجربة بسيطة أمام اللي دفعوا لآخرين.
2: نحن نتحدث مع عامر مطر أيضا في برلين المتواجد هو، لأنه أيضا نحكي عن المعرض المقام حاليا هناك وهو متعلق بمتحف سجون صيدنايا، افتتح بأدار ويستمر حتى سبتمبر. ماذا عن هذا المشروع الحالي في برلين؟ ماذا عن الجمهور الألماني الذي يأتي لمشاهدته يستفسر عن أي شيء أكثر؟
3: اسم المعرض عمارة القتل في السجون السورية، هو أول معرض بيعملوا متحف سجون سوريا عن صيدنايا بألمانيا. المعرض بمكان جدا مهم واللي هو هونشون هاوز اللي هو كان سجن التحقيق المركزي بألمانيا الشرقية، والسجن هو أحد أشهر سجون شتازي بألمانيا. المعرض بيحكي عن مراحل مختلفة من صيدنايا، عن العمارة البنية المعمارية والإدارية للسجن، كمان بيقدم جولة 3D فيها عشرات القصص من خلال نظارات الواقع الافتراضي، بحيث يقدر الزوار يشوفوا المكان ويتجولوا بداخله وبيسمعوا شهادات. أيضا بيقدم عدد من الشهادات للجمهور الألماني بحيث يقدروا يفهموا ويعرفوا تماما شو اللي حصل بصيدنايا. كمان بيقدم أرشيف شخصي جدا مهم لأحد المعتقلين السابقين واللي هو عهد الشيخ حسن اللي اعتقل بالثمانينات والتسعينات بسجن صيدنايا بسبب معارضته لنظام الأسد. وبنقدم جزء من أرشيفه الشخصي، بنقدم رسائل كتبها لأطفاله لزوجته من داخل صيدنايا، وبيحكي فيها عن يوميات الحياة داخل السجن ومعنى السجن من داخله. أيضا بنقدم بقاعة أخرى داخل المعرض مجموعة تحقيقات مصورة عن آليات الإعدام وكيف كانت تم عملية الإعدام داخل سجن صيدنايا، وشو هو السجن وتقسيمه المعماري، وأيضا كيف كانت تتم الزيارات، كيف كان العائلات عائلات السجناء يزوروا مسجونيهم، بحيث نضوي على مجموعة مختلفة من الجوانب المتعلقة بسجن صيدنايا.
2: إذن كنا مع هذه الجولة عبر السمع مع عامر مطر عن المعرض المقام حاليا في برلين المتعلق بكل ما ذكره عن سجن صيدنايا. شكرا لك عامر مطر، مؤسس ومدير متحف السجون، وحضرتك صحفي أيضا ومخرج أفلام وثائقية ومعتقل. نتمنى كلمة اعتقال أن تمحى من تاريخ البشرية، للأسف الشديد الواقع مغاير تماما. وشكرا لحضرتك.
3: شكرا كثير لك، ممنونك، شكرا.

0: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-64-43-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM، عمان 97.4 FM، في جزين 103.3 FM، الخليل 101.4 FM. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: التاسعة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. الأخبار مع هدى العناز. صباح خير هدى.
2: صباح الخير باسم، تحية طيبة لكل مستمعينا الكرام، ونستهل نشرة التاسعة بالعناوين. طهران تصعد لهجتها في مواجهة واشنطن وتشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل امتثال الولايات المتحدة لشروطها، وتلوح بتبني عقيدة عسكرية هجومية في المرحلة المقبلة. الأمين العام لحزب الله يتهم السلطات اللبنانية بتعريض الجيش لضغوطات إسرائيلية، وغارات جوية إسرائيلية تودي بحياة 7 أشخاص في الجنوب اللبناني. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا ويخلف 20 قتيلا على الأقل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالملف الإيراني، حيث صعدت طهران لهجتها في مواجهة واشنطن مؤكدة أن مضيق هرمز لن يفتح قبل امتثال الولايات المتحدة لشروطها، وفي مقدمتها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، في وقت تؤكد فيه واشنطن قدرتها على مواصلة الحصار البحري لفترة غير محددة. وبالتوازي مع معركة الشروط حول المضيق، تلوح إيران بتبني عقيدة عسكرية ذات نهج هجومي إذا لم تنهي واشنطن حصارها البحري. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: لما تعلق طهران بعد على أنباء تعرض سفن جديدة للهجوم في مضيق هرمز في وقت فند فيه اللواء علي عظمائي القائد الجديد لبحرية الحرس الثوري الرواية الأمريكية بقوله إن الحقيقة يجب أن نبحث عنها في الميدان وليس في البيانات والتصريحات الأمريكية، عظمائي أكد أن الحرس الثوري يرصد بدقة أي تحرك في مضيق هرمز الذي قال إنه لن يفتح قبل الامتثال لشروط إيران. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق باسم لجنة مجالس الشورى في البرلمان الإيراني أن مشروع قانون الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن في المضيق والخليج والذي أعدته لجنة الأمن القومي أصبح

0: النورس المذهب الذي تدور حوله هذه القصة، غير أن هذا الصياد بسبب ظروف صعبة يمر بها يفرط في نورسه ويبيعه بثمن بخس، فتغضب منه الطبيعة وتمنع عنه خيراتها من أسماك وفضائل أخرى يعيش على إيقاعها. ولذلك فالقصة جميعها تدور حول هذا المبدأ، لا ينبغي أن نفرط في من نتبادل معه الحب. ومع أن القصة قصيرة جدا إذا صح التعبير، فإنها تؤدي دورها في إضاءة هذه الحكمة، وتنجح الحكمة بدورها في إنتاج قصة مقنعة بموضوعها وشكلها ودلالتها. الشخصية هنا ملموسة، هي فادي الصياد في علاقة مع النورس المذهب.
1: وحضرتك متخصص في الأدب الشعبي دكتور بحراوي، قديش فيها هيدا من الخيالات الشعبية؟ يعني النورس المذهب، هل يمكن أن نتخيل نورس مذهب؟
0: يكون نورس مذهب وكل شيء خيالي في هذه القصة. أكيد الكاتب له قدرة على فتح مجال خيالي إلى أقصى حدوده.
1: بس بكل الأحوال كمان عنصر الندم حاضر في هذه القصة، يعني وأكيد يوم لا ينفع الندم.
0: الندم هو عندنا في عديد من أمثال هذه الحكمة، وهي الصيغة التي جاءت بها هنا والتي وردت بها هنا، هي من يقتل الحب من أجل المال تقتله طبيعته بالصمت. هي صيغة يقترحها علينا الكاتب لكي تؤدي هذه المهمة، كيف أن الحكمة تكون هي بذرة الحكاية.
1: طبعا القصة دكتور بحراوي التي نتحدث عنها، هناك المال الذي يغري، يعني خلال القصة نستمع إلى كلام الشيطان حين يوشك الشيطان على الانطفاء، يشعله المال، المال كالشيطان هون لأنه يغري ويسحر. ولكن لاحظنا في شقين، المال صحيح يغري، ولكن هذا الشخص فادي احتاج إلى المال. هل لو لم يحتاج إلى المال لكان لم أساورته نفسه أنه يبيع النورس؟
0: المال هو امتحان للإنسان، لو لم يمر فادي من هذه الظروف الصعبة لم اضطر إلى أن يبيع النورس. فالإنسان في موقع من يمتحن أو من تمتحنه الطبيعة، فالمصاعب هي التي تكشف عن حقيقة الإنسان وتدفعه مضطرا إلى أن يقوم بأشياء لا يرغب فيها، مثل ما حصل لفادي وقد باع نورسه المحبب بثمن بخس، فكأنما هو فرط في ما قدمت له الطبيعة من فضائل فتنكرت له وأنزلت به مزيدا من التعاسة والفقر.
1: نعم، تأنيب الضمير الذي يعيش هذا الصياد. وفعل الندم لاحظناه تقريبا بكل القصة، يعني من بدايتها من وقت ما باعه إلى النهاية. وهون موت النورس أستاذ حسن،
0: نعم،
1: بامتناعه عن الطعام هو الموت. نعم، الذي فرضه على نفسه حتى لا يعيش أسير. فهون أيضا ما بين الحرية وما بين اختيار الموت، الإنسان يفضل الموت أحيانا على الأسر.
0: النورس عاش حرا طليقا عندما كان في ملكية فادي، وعندما انتقل إلى ملكية آخرين اشتروه بالمال فقد وضعوه في القفص، إذن تدخلوا في نمط عيشه وحياته، فقرر أن ينتقم لهذا الوضع غير المريح الذي عاش فيه. فقدان الحرية معناه بالنسبة له فقدان الحياة، ولذلك سيتوقف عن الطعام ويعرض نفسه للموت الزؤام. القصة كما ترين أستاذة هي تشخيص لكوارث الإنسان عندما لا يلتزم بمبادئ الإنسانية وشروطها اللطيفة.
1: إذن علينا أن لا يغرينا المال والذهب كما مضمون
0: حصل لصاحبنا.
1: نعم كما حصل لصاحبنا.

0: طبعا الكاتب سيف صباح جاسم من العراق الذي كتب النورس المذهب وعلق عليها، أجاب على أسئلتنا الناقد والباحث حسن بحراوي من المغرب. شكرا وإلى اللقاء.
1: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.

0: مستمرون معكم في كافي شو تحياتنا للجميع. يعني عودة سريعة على الرسائل يا غادة.
1: لا أحسن ما حدا يزعل منا.
0: لا حدا يزعل.
1: منورين صباحاتنا بالأمل والسعادة. محبوبة تقول لأنه كنا عم نحكي عن السفر وعن أشياء بتحصل معنا أو مع غيرنا مزعجة أو غير مزعجة, بتقول بالسفر أشياء كتيرة تحدث. ضاع ابنها بالسوق الحرة.
0: حدا مضيع ابنه.
1: الطيارة كانت على وشك الإقلاع. حقيقة كانت في زحمة يعني.
0: في زحمة.
1: لا يا محلى جواز السفر يعني.
0: ضيع جواز السفر أهون. في عريش نانا عم بيقول شوف في مساء صيف أحد السنوات كنت بمقهى بإيطاليا, تعرفت إلى أحدهم وعرض اصطحابي وقت الغروب في جولة خارج المدينة, وفقط لاحظت أنه يقود بشكل غريب, أخذنا بالابتعاد أوف أوف أوف ليدرك أن الشخص كان غير مسيطر بشكل كامل على السيارة. أوف صيب يعني لازم ما في كمان
1: يعني
0: تطلع
1: منيح. أنا في أخبار هيك
0: يعني
1: اليوم عم نكتشفها عن جد حوادث. حسين علي بيقول لما وصل على المطار من مدينة نيويورك متوجه لتكساس طارت الطيارة وطارت الطيارة والحبايب راحوا. بتصير وين صرنا بعد.
0: فادي بيصبح علينا. أوكي. فادي من ألمانيا كمان, طائر حر من العراق بيصبح علينا. أحمد منتصر في أحدى رحلات العودة إلى إيطاليا زوجتي أخذت الكثير من الأطعمة, عندما وصلنا إيطاليا أخذت حقيبة بالخطأ وتركت حقيبتها, اتصلوا بنا في المطار لقد نسيتم على الحقيبة وعليها بقع من الدم والشرطة واقفة, إنه القتيل ذكر البط ذاب الثلج من حوله.
1: كان جاي ببط. اوكي هو ممنوع.
0: كانوا اخذينه من مصر على ايطاليا يبدو. اوكي. واخذوا تعهد بعدم جلب لحوم غير مطهيه.
1: هو ممنوع يعني بأوروبا. حنان رسالتها شوي طويلة, ما بعرف شو حفينا نقرأ. بتصبح علينا, بتقول بإحدى سفرياتها كان أحد الركاب ينظر إليها باستمرار بصورة مبالغ فيها. عند إقلاع الطائرة جاءت بالقرب مني, أتى بالأتى بالقرب وتحدث بلغة فرنسية لم يستوعب, تم تستوعب منه شيء, ردت بلغة إنجليزية, قال لها أنت كنت في ميما وسلامتك 20,000 دولار واختفيتي, كانت قصة كبيرة. ما عم بقدر افهم الكتابة.
0: أنا. يعني حاولت اقرا كمان
1: ولم تغادر لامريكا يعني. وتم القبض عليه واخرج هاتفه ليشاهد السوداني صورك. ما يمكن هيئته عم يخترع شيء قصة. عم يخترع على شيء قصة يعني.
0: بس فكرة كتير كاتبة باحرف كمان داخلي ببعض, ما عم نقدر يعني نفك الاحرف. مين كمان؟ محمد السام الرأي عم بيقول بالطبع حدثت معي أشياء كثيرة منها الجميلة ومنها السيئة.
1: طيب جيني هاي تكون شو كنتوا عاملين بمزقات؟ احكوا عربي أنا متأكدة.
0: هلا الشيف حكى كم مصطلح بالإنجليزي حاولنا نترجمون يعني كمان.
1: إلا كمان إذا كان غير ما يتعلق بكوتشينج كمان. أبو مريم شو بيقول؟
0: أبو مريم كنت بلبنان شفت صديق يمر أمام المطعم, أخذت حقيبتي وخرجت ألحقه وطال بنا الحديث وصاحبي بي ينتظر, ومحفظة نقوده كانت بحقيبتي خوفا من الضياع, عندما رجعت وجدته أصفر والعرق يتصبب من جبينه.
1: كان رعبة عمره.
0: وارتعب عليه, كان اقتنع أني ضللت الطريق وأن محفظته دخلت معي في رحلة سفر جديدة, ما كان يعرف شو يقول لصاحب المطعم من كتر الأحراج. انه ما معه نقود.
1: يتفعلوا. طيب يعني اليوم قصصكم كانت كتير جميلة, بس بتمنى ما تحصل مثل اللي حصلت من يومين بحادثة جوية نادرة ومروعة, تعرض احد ركاب طائرة تابعة لاحدى الشركات يعني اللي هيك بتطير كتير لإصابات خطيرة, تحطم جزء منفصل من احد المحركات, يعني راح تشضغية من احدى المقصوة هيدا ودخل على الزجاج عنده فانكسر الزجاج
0: وسحبه
1: يعني. فمنيح اللي كان في حد أشخاص يرجع يسحبوه, يعني تصور إنه أنا تصير معي هيدي القصة.
0: هلا هي الطيران من الأكثر أمانا بوسائل النقل, لكن كل ما بكون بدي سافر بيطلع لي على إنستغرام شغلات عن حوادث الطيران.
1: نعم
0: بالعكس.
1: نعم. كان رايحة على اليونان. بكل الأحوال متوقف مع كارول سماحة قبل المحطة الخاصة بطبعا مساحة حرة. كارول سماحة اللي أعلن انضمامها رسميا إلى أكاديمية ريكوردينج أكاديمي, وهي المؤسسة المسؤولة عن توزيع جوائز الجرامي. مبروك لكارول اسمها.
0: مبروك لكارول, مبروك للطيفة ولكاظم الساهر كمان 3 نصاروا بالأكاديمية.
1: نعم كارول.

0: كارول سماحة طمني
1: طمني، رح نطمن ونروح على مصر سوا.
2: مساحة حرة،
1: حديثنا في المساحة الحرة اليوم عن تتويج فريق حلم المصري ببطولة جينيوين كاب العالمية لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة، أو بمعنى آخر البطولة العالمية لكرة القدم الدامجة. رح نحكي عن هذا الموضوع من مؤسسة حلم، معنا السيدة آمنة السعي والموسيقي هشام خرمة، أيضا أبرز الداعمين للمؤسسة.
0: فأكيد حنقلن أهلا وسهلا وصباح الخير من مونتي كارلو الدولية.
3: صباح النور.
1: يا صباح النور سيدة أمنة، والموسيقار هشام خرمة أيضا، أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
4: صباح الخير وزيك يا غادة، ويعني بنبسط دايما لما أكون معاكم بصراحة على ذات مونكارلو، فمبسوط نحن النهاردة كمان بنتكلم على حاجة جديدة مع أمنة وعلى كل الشغل الحلو اللي هم بيعملوه طبعا في المجال بتاعه.
0: أحلى شيء كنت عم قلوا لباسم، أكيد أكيد حيصحوا بدري معانا.
3: أكيد. لا ده كمان مش بدري، ده 11 ونص في القاهرة. فإحنا يومنا برضو بيبتدي بدري شويتين، فحلو ما تقلقوش معانا.
1: أنا كنت عم بحكي لغادة هشام لما مرة طلعت معنا حتى أبكر من هلأ يعني.
4: أنا فاكر إحنا مرة طلعنا 9-8
1: تسعة إلا ربع.
0: فكان ده يوم من أيلة بقوله مثل المصريين ده.
4: والله لا، كان تمام. كان الشرف ودايما فعلا معاك، والموضوع بيبقى يعني مش بتعامل إن هو حديث على الإذاعة من كتر ما هو بيبقى فعلا جميل يعني.
0: أهلا وسهلا فيكم. إذن سنبدأ سويا بهذا الحدث الجميل اللي طبعا تم تخطيطه إعلاميا بشكل جميل، ونحن سعداء جدا أنه أن يتم من خلال إذاعة متواجدة في أوروبا والعالم الحديث عن هذا الموضوع.
1: ونالك مبروك أول شيء سيدة أمنة السعي، أول مشاركة مصرية بها البطولة تتوج بالفوز 2-1.
3: ده حقيقي، احنا كسبنا النهائي 2-1، والكاس يعني احنا كنا طالعين يعني احنا كان اصلا حلمة بقالها 15 سنة بتشتغل على توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة وليها تمكين من كل النواحي، وبعدين كنا دايما في الرياضة، حتى عملنا يعني كاس في الشركات للاشخاص ذوي الاعاقة مع غير ذوي الاعاقة عشان نحفز للتوظيف، نغير فكرة الشركات عن رؤيتهم للأشخاص ذوي الإعاقة عشان نفتح لهم مجالات أكتر. ولكن جينيوين كاب فاجئتنا بصراحة، لأنه إحنا عرفنا قبلها بثلاث شهور بس، ولما عرفنا كان حتى ما فيش وقت نجيب فاندينج، أو إحنا طالعين ما كانش عندنا توقعات نكسب الكاس بصراحة. يعني أنا شخصيا حتى كنت بقول رامز شريكي والهشام طبعا لأنه على البورد، اللي هو طب هل دي فكرة كويسة إن إحنا فعلا نطلع المسابقة، إني كنت خايفة على مشاعر الولاد، لأنه طبعا 54 فريق من 53 دولة، ففي الآخر كسبنا يعني الكاس، وده حصل بالنجاح الأخير اللي هو 2-1 في آخر ماتش مع أنغولا.
0: هو طبعا صار في منافسات، يعني لما توصلوا للنهائيات صار في منافسات، كيف كانت فينا نقول التصاعد التدريجي بهالمباريات اللي صارت؟
3: هي الفكرة انه يعني هي فكرة جينيوين كاب انها طريقة السكورينج مختلفة تماما عن الكرة العادية، لان هي فكرتها في من الشباب بتوعنا، يعني الفرقة نفسها فيها اولاد عندهم متلازمة الداون، وفي اولاد عندهم توحد، وفي السي بي او الشلل الدماغي، ففي منهم كانوا بيلعبوا كرة من الشلل الدماغي، وفي لسه أول مرة نبتدي ندربهم، وكان عندنا التدريب شهرين قبل ما يسافروا. فلما رحنا المسابقة هي المفروض بتبقى زي الماتش 3-3، متكون من أشواط مش واحد، ولازم تكسب الثلاث يعني الشوط لازم تكسبه عشان تاخد النقطة. فهو ليه رولز مختلفة عن كرة القدم العادية، كرة القدم في الآخر بس مع كاستمايز، ومدة الماتش 40 دقيقة. فطبعا يعني اتس فيري طبعا الفكرة انه ان احنا الاول ماتش لينا خسرنا ضد ايه. احنا كنا المسابقه في امريكا في هيوستن، فكانت مصر وامريكا اول ماتش في كل التورنمنت، فكانت طبعا ضغط كبير جدا نلعب ضد امريكا وللاسف خسرنا بالضبط خسرنا. ولكن ده ما هزش العزيمه للاولاد. عايز اقول لك ان الولاد ومن واحنا طالعين، يعني الفريق فيه بنات واولاد مش بس اولاد، وكانوا كلهم عندهم ايمان رهيب جدا ان احنا رايحين نجيب الكاس. يعني انا اللي شخصيا برجع واقول انا بتعلم كل يوم من حلم ان فكره ان هم ما كانش عندهم دوت 1% ان احنا هنكسب. ولما حتى خسرنا في اول ماتش، بعد كده اول ما بقى ابتدينا مع كوستاريكا، يعني يمكن كانت ابتدينا بقى نحس بالأمل. أول ما لعبنا ماتش كوستاريكا تاني يوم، يعني أول يوم كان تعادلنا في تاني ماتش، وبعدين تاني يوم بقى ابتدت الموضوع يبتدي يبقى فيه positivity ويبقى فيه إن الناس حسينا إيه ده. وبعد كده كسبنا إسبانيا وكسبنا أيسلند وكسبنا في الآخر، يعني اللي هو يعني لقينا مرة واحدة إحنا بنكسب وفي تصاعد مستمر في كل مجموعة. فكان الموضوع يعني جميل، بس يمكن الحقيقة إن كسبنا أكتر كمان الحتة اللي هي الكاس الثاني بتاع أحسن أنرجي أو أحسن طاقة فريق في وسط كل البلاد.
1: على الموسيقى
0: قالت لأنه آمنة من شوي إيه ده، قالوا الولاد إيه ده، فخلينا نشوف هشام خرمة حيقول إيه ده. نسأل هشام
1: موسيقار المصري هشام خرمة، أكيد دعمك لهالمؤسسة إجا بطريقة مختلفة، يعني كان هدفك شيء بدعمك لألا بعدين تغير وتطور مع الأيام، تحديدا حلم شو بتعني لك هالمؤسسة؟
4: لا أنا دايما بقول قصة، يعني بداية الموضوع كان بادئ إزاي، هو إن أنا هاخدها من المزيكا. يعني أنا اشتغلت مع ناس مكفوفين كتير جدا كمواهب، ودايما لما كان يبقى معايا حد كفيف موسيقي عازف أو مغني، دايما لما كان بيخش يسجل بلاقي نفسي أنا بجد ببقى قاعد جوه بسجل وأنا مأشعر، لأني حاسس إن في إحساس زيادة عن العادي، وببقى اللي هو حاسس ان هم في قوه خارقه جايه، لدرجه ان انا في بنت كانت بتغني معايا وقلت لها انا عايز اعرف انت الالهام بتاعك جالك منين، قالت لي احلى الهام ان انا ما بشوفش، فانا اللي رسم الخيال بتاعي ورسم الالوان بتاعتي ورسم العالم بتاعي. فانا من زمان نفسي اعمل حفله معينه، ويعني ممكن نعلن عنها قريب بتفاصيلها، بس مع المكفوفين، ان بالنسبه لي شايف ان هم احساسهم بيوصل بشكل غير طبيعي للناس العادية.
1: نعم. مع جمعية مع مؤسسة حلم الحفلة راح تكون.
4: لا أنا بالضبط. أنا بس هي بدأت إن أنا بعدت الأمانة، لأن أنا كان عاجبني، أنا اشتغلت مع مؤسسات كتيرة بس كنت شايفهم بيعملوا الحاجات بشكل مختلف دايما، وفيها أفكار مش تقليدية للمجال ده. فلما بعدت الأمانة اللي هو أنا عندي فكرة عايزين نقعد ونشوف إزاي ممكن نعملها، دي اللي ساعتها اتفاجئت بقى طبعا بحلم وايه اللي بيعملوه وبالفريق كله ومش بس كوره، هو الكوره ده جزء بيعملوه صغير، هم يعني طبعا امينه هي اللي هتتكلم احسن على المشاريع الكبيره اللي عاملينها في مصر
1: والتغييرات اللي غيروها
4: والتغييرات من اول المتحف المصري للهرم لشركات كبيره لحاجات كتيره قوي عاملينها. فطبعا ده اللي خلاني اللي هو الموضوع قلب من احنا يلا نتعاون على مشروع، لان انا لا يعني دخلت العالم بتاعهم وبتبقى حلو ان الواحد يعمل حاجه يحس كده ان هو
0: نعم. على كل حال هذا دور الفن والفنانين هشام خرمة انه يكونوا داعمين، وخصوصا اذا ابناء وطن. ربما يمكن بما انه قال عن آمنة انه تشرح لنا شوي عن المؤسسه وانطلاق المشوار وتعدد حتى فعالياتها، يا ريت تعطينا نبذه سريعه لو سمحتي.
3: أيوة. الحقيقة طبعا أنا أولا يعني عايزة أعتز بالشكر طبعا لهشام، لأنه لما دخل معانا حلم هي كانت حلم بقالها 15 سنة، وهو كان ليه دور ممازالة، هو ليه دور كبير جدا في فكرة أنه يعكس فكرة هو الناس ممكن تكون ليها دور إزاي أنها تغير حياة أكتر من يعني 20 مليون شخص ذوي إعاقة في مصر، وأكتر من 1.3 يعني أكتر من بليون شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. والفكرة إنه إحنا يعني ابتدينا الأول بإن لما كنا في الوطن العربي ساعتها ما كانش لسه موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة في 2011 topic كبير، كان لسه الناس بتشوفه إنه هو يعني الناس دي محتاجة مساعدة، نساعدها إزاي؟ كانش في تصور لأعدادهم، لحجمهم، لاحتياجاتهم، لأنه كان المعلومة ناقصة. فلما دخلنا وابتدينا نشوف هي الناس محتاجة إيه، وطبعا أنا شخصيا ابتديت بسبب حاجة برضو ليها دعوة بالمكفوفين، أنا وشريكي رامز ماهر الكوفاوندر بتاع حلم، كنا لسه متخرجين من الجامعة وكل واحد فينا كان عنده قصة في تجربة مع شخص ذوي إعاقة. يعني أنا كنت روحت في ألمانيا جربت حاجة اسمها دايلوج إن ذا دارك، دي متحف للمكفوفين، وجربت أعيش كشخص كفيف لمدة ساعة، وفاكرة إزاي ده غير حياتي ومنظوري للحياة تماما. ورامز كان عنده صديق لي عنده برضو يعني إعاقة بصرية، وكان في الفصل في من أحسن الجامعات اللي هي الجامعة الأمريكية، ورغم كده الطلبة ما كانتش بالضرورة فهمة إزاي تتعامل مع الشخص، مش عشان حد وحش، بس هي فكرة إزاي نتعامل، إزاي نتمكنه إنه هو يبقى زيه زي أي طالب وزي أي حد في الحياة.
1: حلو كتير. هون كانت بداية الحلم. بتعرفي اللي بيلفتني دايما انه بتنكتب بالانجليزي حلم H-E-L-M يلي بمعنى دفة او قيادة، بتجي بالانجليزي يعني بشوفي بين الحلم أيوة. والقيادة هاي الجمعية إلا من اسمها نصيب كتير.
3: جدا جدا. أنا عايزة أقول لك برضو أنه يعني من الحاجات اللي إحنا دلوقتي بقت حلم، يعني زي ما هشام كان بيقول إحنا بنشتغل كنا على تطوير الشخص. يعني إحنا لما ابتدينا أنا فاكرة كان لما يقولنا الأولاد وقال لهم تعالوا نساعدكم للتوظيف كنا فاكرين الموضوع هيبقى بسيط، طب أوكي الناس دي محتاجة تشتغل، ده اللي وجهونا ليه. أكتر ناس كانت بتشتغل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة أول ما رحنا ابتدينا في المجال، وقالوا لنا طب احنا عندنا جاب في حتة التوظيف حاولوا توظفوا. ولما جينا للموضوع اول تجربة لنا كان اول 600 ننجح ان احنا نشغلهم في اماكن مختلفة، كانت اكبر برضو فشل لنا، لانه ولا حد من الناس اللي احنا عينها قعد في شغله اكتر من 6 شهور شهر، في اللي حتى ما راحش الشغل. فاكتشفنا ساعتها في 2011 و2012 المشكلة أكبر من كده بكتير. النهاردة إحنا بقينا رقم واحد في إن في ليترلي عالميا في الأمم المتحدة في فيينا، كسبنا 5 مرات أحسن نموذج وبست براكتس للأشخاص ذوي الإعاقة في نحنا نشيل الإعاقة، يعني في الأكسسبيليتي، في الترينينج، في الإتاحة، في نحنا نعمل أكبر الأماكن السياحية متاحة، أكبر منظمات التعليمية، يعني كل جامعات مصر أنشأنا فيها مراكز مع وزارة التعليم العالي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عشان الجامعات تقبل الأولاد بشكل صحيح. وتاني حاجة إن إحنا اشتغلنا على الأماكن السياحية زي معبد الكرنك، واشتغلنا على المتحف المصري الكبير. ليه؟ لأنه في الآخر إحنا غيرنا الصورة لكل الجهات. أولا غيرنا الفكرة للأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم عن نفسهم، عشان كده الرياضة مهمة قوي وجينيوين كاب وإن إحنا نكسب فيه مهم جدا، لأنه بيوري الناس من خلال أكتر حاجة الناس بتحبها اللي هي الكورة إزاي إن لأ ده زيه زيك، يقدر يلعب زيه زيك، يقدر يتحرك. الانتر اكشنز كمان العلاقات اللي بتحصل من خلال الرياضه وتنميه شخصياتهم ان هو تخليه يصدق ان هو يقدر او تصدق انها تقدر. وبالتالي فعلا ساعدنا اكتر من 15,000 شخص ان يشتغل بطريقه فعاله، وعملنا اكبر ملتقى توظيفي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي هو خطوه، وحاليا بيتم بالشراكه مع جميع الجهات في الدوله انه يبقى حاجات مرتبه وبقت حاجات على مستوى كل الجمهوريه. ده غير ان طبعا بنشتغل في 7 بلاد حاليا في الوطن العربي وافريقيا.
1: بدنا نحكي عن يعني كتير اشياء كمان عملتوها، مثل تطبيق انطلق، مشروع المنحدرات، وغيرتوا قانون من القوانين المصرية أيضا. نسمع موسيقى هشام خرمة ومنتابع الحوار.

0: والخال هذه المقطوعة الموسيقية للموسيقي المصري هشام خرمة اللي هو ضيفنا، بالإضافة إلى سيدة أمينة الساعي مؤسسة حلم. عم نحكي عن المؤسسة، عن الموسيقى ودورها أيضا في الإدماج والدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع، اللي هي خطوة مهمة تقوم بها أيضا المؤسسة وبالتعاون مع الموسيقي هشام.
1: وطبعا نحييكم مجددا هشام خرمة. السؤال لحضرتك الآن، بما أنه عم نحكي عن دور الفنانين في دعم هذه الفئة من الأشخاص، يعني إذا بدنا نعود شوي بالذاكرة، التاريخ مليء بقصص نجاحات الموسيقار عمار الشريعي مثلا، أندريا بوتشيلي، بيتهوفن، فريدا كالو الرسامة الشهيرة، ستيفي وندر، كلهم كانوا مصابين بإعاقات، إن كان الفقدان البصر أو السمع، حتى كمان هناك من كان مصاب بالتوحد مثلا مثل فان جوغ أو مثل سيا المغنية الأسترالية اللي أعلنت أنها كانت أيضا عندها هذا النوع من الإصابات. إذن كل ذلك لم يمنعهم من النجاح. قديش هو دور الفن مهم أيضا باستقطاب هذه الفئة والإيمان كمان بمواهبهم؟
2: لا، هو طبعا الفن بشكل عام هو حاجه، يعني حاجه جماليه وهبه من عند ربنا خلقها في الواحد، فان هو يستخدمها دي حاجه يعني مش هتكلم فيها، لان هي طبعا حاجه بتعبر عن شعور الواحد وازاي يوصل احساس معين عن طريق لوحه فنيه، عن طريق مزيكا، عن طريق اي حاجه جماليه للناس. الحاجة اللي أنا تعلمتها بصراحة بقى لما دخلت مع حلم وكلمت معهم وبدأت، اللي هم طبعا بيعملوا ترينينجز للناس إن هم إزاي يتعاملوا مع ذوي الإعاقة وشوية مفاهيم يفهموها، فتعلمت ناس عن الإعاقة دي، الإعاقة إعاقة في مخنا إحنا كمتلقي، يعني هو كل واحد مننا ممكن يبقى مولود بحاجة معينة زيادة حاجة أقل، بس هي في الآخر كلنا متساويين. فهي لما حد بيبص على الأشخاص دي ما في إعاقة، دي إعاقة عندنا إحنا ذهنية، فهو بالعكس هو إن حد يكون عنده يبقى ذوي إعاقة ويستخدم الفن إن هو يعبر عن نفسه ويعبر عن أحاسيسه زي كل الأسامي العظيمة اللي حضرتك قلتيها، دي حاجة أنا يعني ما تفاجئش بيها، لأنه بالعكس هو دي أحسن طريقة تخلي الواحد عايش وحاسس بالحياة وبيعبر عن إحساس جوه عن طريق، لأنه هو الفن بالنسبة لي زي اللغة، هو نعم. ممكن تتكلم وتشرح آرائك أو ممكن تعبر بيها عن طريق عمل فني.
0: موسيقي هشام خرمة، ما حدا بينكر دورك بجمعية حلم كموسيقي مثل ما حكينا خلال هذا اللقاء، لكن قديش أحيانا في أعمال بتكون كتير حلوة بس إذا ما عرفنا نسوق لا ما بتوصل للناس، وهذا شيء هلأ مهم بهالعصر، وحضرتك من جوانبك المخفية إنه من خلفية ماركتينج، فقديش قدرت كمان تساعدهم بهالجانب؟
2: هو الموضوع فعلا زي ما قلت رسم، ان انا عشان يعني قبل ما ابقى في مجال المزيكا انا شغلي كان في الدعايه والاعلان، فممكن اكون عندي خبره يعني الحمد لله كويسه في الحته دي. فلما رحت وقابلت حلم وهم ما شاء الله عاملين شغل حلو جدا وشغل كتير قوي، وعارف دايما بقول ان في ناس اللي هو ممكن يبقى عامل حاجه صغيره قوي بس يقعد يتكلم على السوشيال ميديا ويعمل اعلانات وفي ناس تبقى فعلا بتشتغل ومش بتتكلم على نفسها، فده اللي انا شفته في حلم، ان انا لما دخلت وقابلت التيم بتاعهم وفتحوا البرزنتيشنز واتفرجت على حجم المشاريع والجوائز اللي كسبوها جوه مصر وبره مصر وحاجات كبيره جدا، يعني مش عايز اتكلم طبعا في الحاجات دي وجود امنه، بس هم فعلا عاملين انجازات عظيمه في كل حته. فمره واحده قلت لهم يا جماعه انتوا بتعملوا الشغل الاهم، انتوا محتاجين بس نركز اكتر على التسويق، ان الناس تسمع الكلام ده، لان انتوا العمل نفسه موجود بس الناس محتاجة تعرف اكتر عن اللي انتوا بتعملوه، ان ده يلهي الناس اكتر وهيبقى ليه تأثير اكبر بشكل عام. فبس فهو ده الحتة اللي انا يعني بحاول على قد ما اقدر اساهم فيها.
0: نعم جميل. السيدة أمينة الساعي من مؤسسة حلم، يعني قبل ما نسمع الموسيقى حكينا عن كم مشروع، عن كم مشروع حضرتكم عملتوهن بهالمؤسسة. بدي أبدأ من فكرة أنه ذوي الاحتياجات الخاصة أحيانا بعالمنا مظلومين لأنه ما بيسهلولن حياتهم بقصصهم اليومية. حضرتكم ركبتوا أكثر من 100 منحدر على الأرصفة لتسهيل الحركة بالشارع المصري.
3: بالضبط. يمكن المنحدرات ده كان جزء من مشروع اسمه الرام بروجكت، وجزء من بروجكت انطلق اللي حياتك اشرت عنه من شويه
0: تطبيق.
3: ان هو في الاخر احنا من الاكبر المشاريع اللي كانت ناجحه ان احنا عملنا ابلكيشن دلوقتي بيتم تطويرها عشان ننزلها تاني، انه وقفناها وقت الكورونا، ولكن هي كانت فكرتها ان وكسبنا في في في, في جامعه ام اي تي في امريكا كاحسن موديل اشتغل يعني كفيرست برايز لتحت حلم كابلكيشن يساعد الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يعرفوا يوصلوا للاماكن على حسب احتياجاتهم، يعرفوا يدوروا على المكان المتاح ليهم، صيدليه، مطعم، جامعه، مدرسه، ازاي يطلع ورق، كل حاجه. فالفكره كلها ان احنا دلوقتي يعني عايزين نعرف ازاي نقدر ان احنا يعني، وده كان جزء كبير جدا بقى ان هو يعني ازاي بقى الرامبات دي كانت فكرتها ان احنا نبتدي نعمل الحاجات عشان تظهر، لان زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي حتى للشام ان هو جميل ان نعمل حاجه بس لو هي مش معروفه محدش هيعرف ان هو
0: ان انعملت يعني بوقت منضوي على كتير اشياء ما بتستحقها الضوء يعني.
1: مظبوط صحيح.
3: بالظبط. فهي ده بالظبط، عشان كده دور هشام مهم جدا في الحته دي، وكل الاعلاميين والحته الميديا يعني، غير حته ان احنا من خلال الرياضه والمزيكا وكل المجالات ان انت تعمل فيها توري ازاي نماذج من الاشخاص ذوي الاعاقه، بس مش كفايه، لانه لازم زي ما كان هشام اول ما دخل حلم كان اكبر دور ليه اللي هو قال طب يا جماعه انتوا بتعملوا كل ده بس ما حدش عارف، يعني ما حدش عارف ان انتوا بتعملوا كل ده وده مش كافي، فلازم تعملوا حاجه اكبر توري الناس ان انتوا ازاي تقدروا ان انتوا تغيروا حياه الناس دي. فلما جينا عملنا الرامبات دي يعني في الاخر برضو كانت بدايه لاكثر من 1500 مكان، يعني احنا كانت بدايه الرام بروجكت ان نوري الناس وتبتدي تستخدمها في الشارع ويبتدي يبقى الحاجات دي على الابلكيشن، فنبتدي نظهر. فكان حتى يعني كنا ملونين الرامبات دي بالوان زاهيه جدا في كل اللي اخترنا مطاعم حته مناطق معينه نكثف فيها، ده حوالين جامعه القاهره في المعادي في حتت مختلفه لبيوت الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هم نفسهم مش عارفين يتحركوا بسهوله من بيوتهم، وبسبب مثلا سلمتين ثلاثه يعني طبعا لان في حاجات عشان نعمل فيها اتاحه مكلفه اكتر بكتير. بس كانت فكرة ان ننشر الوعي عن الموضوع ده عشان نقدر نعمل ده بشكل مضبوط. وفعلا عملنا ده، وفعلا ابتدينا نعمل الوعي للحتة دي، وفعلا اللي حصل انه دلوقتي احنا بنتكلم في فوق الـ 1500 مكان، بنعمل اتاحة لأكثر من 420 نقطة فيه، يعني بنقيم المباني زي مثلا لو اديك مثال متحف المصري الكبير، يعني ده من اكبر المشاريع العالم كله عايز يجي يشوفها. ففكرة ان دكتور احمد غنيم مثلا اللي هو رئيس المتحف من ايام من زمان، من حتى من هو طبعا كان مدير متحف قبل كده وكان معانا ومشارك معانا، فلما دلوقتي المتحف الجديد تم انشاؤه تم الاعتبار لكل نقطة الاتاحة. ومش بس كده، فكرة الواحد يفضل يتطور، يعني لو شخص كفيف عارف لما تروح اي متحف حوالين العالم كبير فانت بيكون للشخص الكفيف تجهيزات معينة، ودايما في مباراة هنعمل ايه مثلا للناس اللي عندها توحد، يبقى في كوايت روم او حتة سكتة عشان لو هم بيلفوا هيحتاجوا يقعدوا فيها، للشخص الكفيف حاجة يعرف يلمسها فيعرف يتصور شكل الحاجة لانه بيشوف بطريقة مختلفة، يبقى في تكنولوجي وتكنولوجيا مساعدة تقدر تساعد الناس تتحرك بسهولة، فبالتالي يبقى بتحرك السياحة في بلاد فيها يعني اي بلد بتبقى عايزه ان السياحه الميسره تكون موجوده فيها، وان احنا نبتدي يكون في عائد ودخل للدوله من خلال حاجتين، انك تنمي الشخص لما تيجي تحسن الاتاحه الشخص ده بتيجي يتحرك ينزل يطور من نفسه، فبالتالي بتيجي تقول انه طب ما أنا كمان أنا ممكن أستفيد من ده. إحنا لما حتى بنشتغل شغلنا كان ممكن نبقى جمعية خيرية لا إحنا ما عملنا
0: مؤسسة
3: إيه عملنا إيه بقى؟
0: نعم
3: بالضبط، إحنا خليناها مؤسسة تنموية وأصرينا من أول يوم رغم سهولة إنك ممكن تحط فيديو مؤثر أو صورة لشخص ده وإعاقة محتاج المساعدة، رفضنا ده من أول يوم. وهو ده بقى نوع الماركتينج المختلف التكسيب بتاعه حتى في الحلقة دي باين، اللي هو لما نيجي نتكلم يعني اللي بيسمعونا دلوقتي احنا عايزين منهم ايه؟ انه اولا يبحثوا اكتر ايه ده الاشخاص ده والعفا كسبوا كاس العالم في الكورة بعد الكورة، طب ايه ده الاشخاص ده والعفا بيغنوا بيعملوا مزيكا، طب بيطوروا من نفسهم بيشتغلوا في احسن الشركات، بيكون لهم حتى لو حد مسؤول في اي جهة حكومية او خاصة، طب ايه ده الماركت ده كبير جدا ازاي انا الماركت ده مش مستغله، يعني في امريكا بيسموه الديسابيليتي دولار لانه بيجيب عائد او في الاخر ناس الملايين دي بتاكل بتشرب مش لوحدها، عايشه مع اسره مع اصدقاء في دار. فازاي بقى دورنا كان ال 15 سنه اللي فاتوا ان نثبت للشركات ان احنا هنخليكم تعملوا فلوس من خلال ده.
0: تماما نتمنى الحلم يكبر أكثر وأكثر. أمينة الساعي شكرا على وجودك معنا، نتمنى النجاح بكل المشاريع ونحن معكم أكيد بتغطية المشاريع المستقبلية. الموسيقار هشام خرمة من بعد أفق ناطرين ألبوم جديد بالإضافة لدعمك للجمعية أو عفوا للمؤسسة.
1: بيكون حوار فني سوفت المرة المقبلة.
2: إن شاء الله وبوعدكم في حاجات كتيرة بتحصل دلوقتي فقريب قوي هتبقى يعني نتحدث في المشاريع الجديدة
1: إن شاء الله. شكرا لدعمك على كل حال، شكرا لدعمك هشام خرمة
2: وشكرا
1: تحية كتير كبيرة لأمنة الساعي الحقيقة ما أحلاكم بتجننوا، شكرا جزيلا لهم، باي باي.
3: شكرا جزيلا وإن شاء الله نفضل على طول أخبارنا تبقى معاكم
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: شكرا
1: جزيلا،
3: شكرا لكم جميعا.
1: وطبعا وصلنا إلى ختام كافي شو لهذا اليوم السبت،
0: يلقى اتجدد غدا 8 صباحا بتوقيت باريس، تبقوا بخير، باي باي.
1: يلا نقول لهم باي باي.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار مع هدى العناز، أهلا بك.
3: أهلا بك غادة، وأرحب مجددا بكل مستمعين الكرام ونستهل النشرة بالعناوين. الرئيس الأمريكي يدعو الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، وإيران تجدد تمسكها بشروطها السابقة من أجل فتح مضيق هرمز. الأمين العام لحزب الله يتهم السلطات اللبنانية بتعريض الجيش اللبناني لضغوطات إسرائيلية، وغارات جوية إسرائيلية تودي بحياة 7 أشخاص في الجنوب اللبناني. وارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب إندونيسيا إلى 38 قتيلاً.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني، حيث جددت إيران تمسكها بالشروط التي سبق وأن تمسكت بها من أجل فتح مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مقابلة نشرت اليوم، قال إنه يتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا المضيق. يأتي هذا فيما دعا ترامب الأمريكيين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين باعتباره ثمناً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك وسط محاولة الديمقراطيين جعل الاقتصاد قضية أساسية قبل الانتخابات النصفية. فهل ينجح ترامب بإقناع الناخب الأمريكي بجدوى الحصار الاقتصادي على طهران؟ لنستمع لمداخلة مراسلنا في واشنطن هشام ملحم، كان معنا في فقرة مباشر مع مراسل في نشرة سابقة.
4: من الناحية المبدئية، الحصار الاقتصادي يمكن أن يرغم إيران على اللجوء إلى المفاوضات، ولكن إيران لا تتصرف كما تتصرف دولة عادية، وفي غياب العمليات العسكرية الشاملة هناك حالة من محاولة عض الأصابع بين إيران والولايات المتحدة. من سيصرخ أولا؟ الولايات المتحدة قد تحقق اقتصاديا ما لم تستطيع أن تحققه عسكريا، ولكن هذا يفترض بقاء الحصار لأشهر طويلة، والولايات المتحدة تواجه أزمة كبيرة ليس فقط في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، هناك نقاش واسع ومطالب من الكونغرس في التحقيق في الأحوال الإنسانية للبحارة المنتشرين في بحر العرب ومنطقة الخليج. هذه المشاكل اللوجستية والسياسية سوف تجعل من الصعب جدا مواصلة الحصار الاقتصادي الأمريكي. حتى لو عانى الشعب الإيراني من النقص في المواد الأساسية بسبب الحصار، هذا النظام قادر على الصمود لأنه مثل كوريا الشمالية أو كيوبا.
3: هشام ملحم مراسلنا في واشنطن. هذا وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدونوك المملوكة لدولة الإمارات عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز. قتل 8 أشخاص، هم 2 من عناصر الأمن و6 مدنيين في هجوم للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية، فيما أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. إلى الملف اللبناني، حيث هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار معتبرا أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية ورفضا التعويل على المفاوضات والمناطق التجريبية. وتزامنت هذه التصريحات

0: قضية مسؤوليته عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر. وفي صحيفة معريب وتحت عنوان الانتخابات دخلت بالفعل إلى الجيش الإسرائيلي نقرأ: في غزة تفرض قيود على الجنود في مواجهة حماس، وفي لبنان يخفض الجيش الإسرائيلي مستوى النشاط، وفي الضفة الغربية تبقى البؤر الاستيطانية غير القانونية على حالها، وكلما اقتربت الانتخابات يتزايد القلق من أن الاعتبارات السياسية بدأت تتغلغل عميقا داخل المؤسسة الأمنية. أما إقليميا فتكتب معريف تحت عنوان التقارب السعودي التركي الباكستاني سبب القلق لإسرائيل، سلوكها العدواني والمغامر من وجهة نظر الدول الثلاث يثير علامات استفهام عديدة بشأن السياسة التي يجب تبنيها تجاهها. وهناك أمر واحد واضح، هو أن أسهم إسرائيل في الرياض آخذة في الانخفاض. وفي الملف اللبناني تنفي جيروزاليم بوست التوصل إلى اتفاق بشأن الدول التي يمكن أن تشارك في آلية دولية مستقبلية تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، وتنقل عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد اتفاق بشأن تركيبة الهيئة التي ستشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وتتحقق منه. المفاوضات بشأن المسألة مستمرة. ونختم من إسرائيل هيوم التي ترى أن المقاعد المحجوزة في قائمة الليكود مخصصة لليوم التالي للانتخابات. إذا خسر نتنياهو فسيحتاج إلى كتلة برلمانية موالية له ومقاتلة تجعل حياة الائتلاف الذي سيشكل من دونه جحيما، وإذا فاز سيحتاج إليها من أجل خطوة أكبر كثيرا، أي تسريع العملية الأردوغانية في إسرائيل بمعنى تعزيز الحوكمة. فالمقاعد المحجوزة ليست خطأ بل هي الخطة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مستمعينا، روبرتاج اليوم هو من السعودية. تأثير متفاوت لأجواء التصعيد على حركة السفر والطيران في منطقة الخليج، يحدثنا عنه مراسلنا في السعودية أحمد الديحاني.
2: قبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب على أطراف الخليج، كانت المنطقة تعد أحد أسرع المناطق السياحية نموا في العالم. في العام الماضي وصل عدد المسافرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى قرابة 100 مليون مسافر، ما يمثل زيادة بنحو 40% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، معدل لم تشهده أي منطقة أخرى في العالم منذ ذلك الحين. وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب متحدثا في مناسبة سابقة:
3: السنة اللي فاتت بشركم وصلنا إلى 27 مليون سائح قادم من الخارج، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، ويعتبر بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ما بين 12 دولة في الشرق الأوسط.
2: ألقت التوترات الإقليمية بأثقالها في الشرق الأوسط وفي الخليج تحديدا، الخبير في التواصل زايد البكاري.
4: نعم، التصعيد العسكري في المنطقة أسفر عن ضغوط غير مسبوقة على الملاحة الجوية الإقليمية، تجلى ذلك بوضوح في إغلاقات محددة للمجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والإحجام عن السفر. طبعا هناك تفاؤل كبير في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السفر والطيران، مدفوع بالمواقف الاستراتيجية والدعوات المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتغليب لغة الحوار، مرونة مراكز الطيران الخليجية الكبرى وأهمية المنطقة سياحيا، وبصفتها أيضا محطة عبور كبرى نتوقع أن ينتعش هذا القطاع مجددا.
2: عودة الانتعاش لقطاع الطيران والسياحة عموما يبدو متفاوتا في منطقة شبه الجزيرة العربية من أقصى شرقها، حيث يزداد التوتر مع الجوار الإيراني، إلى أقصى الغرب حيث حركة السياحة والطيران تكاد تكون اعتيادية. المستشارة الإعلامية سارة الرمالي:
5: أثناء البحث عن رحلة طيران سواء في محركات البحث أو في مواقع الطيران تطلع تنبيهات كثير أنه انتبه، ممكن تتأخر الرحلة، ممكن يتم إلغائها، وهذا الشيء خارج عن إرادتنا، لكن بالأخير ولا مرة تأخرت رحلتي أو تم إلغائها. يمكن المسار الجوي للطائرة يحكم كثير، أغلب رحلاتي تكون من جدة إلى مدن أوروبية، فولا مرة صادفت أي مشكلة.
2: حركة القدوم والسفر المتأثرة بأجواء التصعيد الجارية منذ أواخر شباط فبراير من العام الجاري ألقت بثقلها أيضا على قطاع الفنادق.

0: مع ممطيري مسؤول فندقي
1: في غرب المملكة، فما أثرت علينا مثلا مثل الخليج أو لا، الحركة كانت خفيفة حتى من رمضان ومن بعده بقت خفيفة خفيفة، وغالبا تكون بسبب الحرب.
0: وتبقى حركة التنمية الجارية في الخليج بشكل يعد الأسرع في العالم منذ فترة الجائحة رهن بعودة الهدوء لمنطقة عانت منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي حالة المد والجزر من التوترات الجيوستراتيجية. أحمد الديحاني، الرياض، منتكا للدولية.
2: مستمعينا، نصل إلى مدونة اليوم هي من القاهرة، معك غادة عبد العالى.
3: كل فترة بيكون عندنا ترند خاص بالمطاعم، مطعم بيغش في المكونات، مطعم بيتشمع بعد ضبط مأكولات غير صالحة للاستهلاك، مطعم بيطرد واحد أو واحدة لعدم تحقيقهم لمتطلب معين من دخول المطعم، زي المطاعم اللي بتطلب أكاونت الانستجرام عشان تحدد الزبون يليق بالقعاد عندهم أو لأ، للخناقة المعتادة بتاعت المطاعم اللي بتقدم مشروبات روحية فبتمنع دخول المحجبات. من كام يوم خناقة مختلفة بدأت في مطعم بسبب زبونة عايزة تصلي في المكان، فتشاجرت مع مدير المطعم. قصتها كانت انه تعدى عليها لفظيا وتكلم بقلة ذوق، وقصته انها كانت متحفزة ورفضت اقتراحه بوجود مكان للصلاة قريب من المطعم. وكالعادة تحولت الخناقة في ظرف ساعات إلى واحدة من المعارك اللي بقينا متخصصين فيها على السوشيال ميديا. مش مهم قوي إيه اللي حصل بالظبط ومين قال لمين إيه، لأن بعد أول كام ساعة أصل الحكاية نفسه تقريبا اختفى، وبدأت الحكاية اللي بقت أهم منه بكتير، مين في الحدوتة دي هيكون كبش الفدا اللي الناس على السوشيال ميديا هتوصله بإيديها لحد المقصلة وتقف تتفرج عليه ورقبته بتطير. في البداية الناس الغاضبة من الموظف طلبت المطعم بالاعتذار، وده مفهوم. بعدين الاعتذار ما بقاش كفاية، لازم الموظف يتفصل، ولما تقال متفصل برضو الموضوع مخلش، وظهر اللي شايف ان الفصل عقوبة بسيطة وان الراجل لازم يتحبس. الفريق المقابل بدأ يدور ورا الست نفسها، مين دي؟ تشتغل ايه؟ قالت ايه قبل كده؟ ومين اهلها وهم كمان قالوا ايه قبل كده؟ وده واحد من اغرب اختراعات السوشيال ميديا، ان حقوقك بقت مرتبطة بتاريخك الشخصي بل وبتاريخ عيلتك كمان. لو اشتكيت من موقف حصل لك النهاردة لازم الاول نعمل لكم مراجعة شاملة للعشر سنين اللي فاتوا، ونشوف بوستاتكم القديمة وارائكم وصوركم وعلاقاتكم. وبعد حملة التدقيق صدر الحكم الفريق المقابل، لا ثواني، شوف ابوها كان كاتب ايه من عشر سنين، دي هي بقى اللي لازم تتحبس. وكأن الماضي بقى دليل لوحده بيحسم قضايا الحاضر، يعني مفيش احتمالية ان حد اخطأ في الماضي او قال رأي يؤخذ عليه وقتها، وفي نفس الوقت ممكن يبقى عنده حق في الموقف اللي بيحصل النهاردة. ده غير اننا بقينا بنتعامل مع ارزاق الناس وحريتهم كأنها لعبة فيديو، موظف غلط يتفصل، كأن الوظيفة دي مش مصدر دخل الإنسان، وراه بيت وأطفال وأقساط وحياة كاملة هتتهز من أساسها، واحدة استفزتنا تتحبس. وموضوع الحبس ده بقى حاضر في نقاشاتنا اليومية باستهانة غريبة، كل مناقشة حادة شوية في أي موضوع لازم تلاقي 20 واحد في التعليقات بيعمل منشن لوزارة الداخلية. فهل كل تصرف مستفز جريمة؟ وهل كل إساءة تستحق السجن؟ وهل إحنا أصلا عايزين نعيش في مجتمع كل خلافاته تتحل بالحبس؟ ما بقاش في مساحة في النص اسمها واحد غلط وبيتحاسب على قد غلطه، ما بقاش في تقدير لأن حياة بني آدم ممكن تنتهي بسبب مطالبات بنعملها على الفيسبوك وإحنا بنشرب قهوة ساقعة تكييف، ما بقاش في أهمية لتفاصيل أي حادثة من الأساس. الأهم في كل ده إننا لازم نلاقي كبش فدا رقبته تطير، فداء تشفينا وتسليتنا، وإلا كلنا مش هنرتاح. غادة عبد العال.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. 3 من أفراد القوات الجوية الإيرانية مفقودون منذ مهمة في أذار مارس الماضي ضد قاعدة أمريكية محتجزون في قطر، هذا ما أعلنه مسؤول عسكري قبل قليل. حرب كلامية بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إعلان المضيق أرضا أمريكية. إيران تؤكد أنه إيراني وسيبقى وتقترب من اعتماد قانون لإدارة هذا الممر الاستراتيجي. 9 قتلى على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تصعيد قصي ضد الحكومة اليمنية والسعودية. وزير الخارجية التركي اليوم في القاهرة. إلى اللقاء.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
2: مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. في 22 سبتمبر 2025 أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين، وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بنيويورك. وفي 25 مارس 2026 هذه المرة قدمت أول سفيرة لدولة فلسطين في فرنسا أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي. هلا أبو حصيرة، سفيرة فلسطين بفرنسا، أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا.
3: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا بك. أود أن نبدأ من هذه النقطة، أنت اليوم سفيرة فلسطين،
3: وإن دولة كان فلسطين.
2: سفيرة دولة فلسطين، بدأت كرئيسة للبعثة الفلسطينية عهدتك وأصبحت سفيرة اليوم، ما الذي تغير؟ ماذا يعني ذلك؟
3: يعني بداية الاعتراف كان لحظة تاريخية هامة جدا في تاريخ النضال الفلسطيني وتاريخ القضية الفلسطينية. فرنسا اتخذت القرار الصائب والذي تأخر بالتأكيد، ولكنه جاء في لحظة تاريخية هامة من تاريخ الشعب الفلسطيني يتعرض فيه لأبشع الجرائم. ففرنسا قالت نحن مع تقرير حق المصير للشعب الفلسطيني، أي حقه في السيادة وفي الحرية على أرضه وفي دولته المستقلة. قبل الاعتراف كان مستوى التمثيل هنا في فرنسا مستوى بعثة، الآن أصبح مستوى التمثيل تم رفعه إلى سفارة لدولة فلسطين في فرنسا.
2: ماذا يعني ذلك في التغيير؟
3: يعني هناك سيادة فلسطينية أولاً، هناك ندية في العلاقة، دولتان صحيح دولة فلسطين تبقى تحت الاحتلال، ولكن في العلاقة الثنائية بين الدولتين هناك تبادلية، هناك تساوي، وهناك سيادة فلسطينية في فرنسا أسوة بسفرات جميع بلدان العالم. هي رسالة واضحة لنا حقيقة من فرنسا كدولة ومن الشعب الفرنسي أيضا، بأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، يستحق الحرية، يستحق الوجود بكينونته الوطنية والسياسية وفي نضاله المشروع للتحرر. فيعني اليوم تفتح صفحة جديدة إضافية في دفتر ويعني علاقات تاريخية كانت أساساً موجودة بين فرنسا وفلسطين، ليست جديدة العلاقة. فعلاقات الصداقة والتعاون والعلاقة السياسية بالمقام الأول موجودة منذ عقود طويلة، بدأت بالجنرال دوغول في عام 67 عندما أخذ الموقف التاريخي من احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ورفض الاستيطان ورفض الضم ورفض الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بمقاومة الاحتلال. فاليوم ما جرى هو حقيقة استمرار لسياسة فرنسية قادها جميع رؤساء فرنسا دون استثناء.
2: لكن هل يتغير شيء في تمثيل فرنسا بفلسطين؟
3: حتى اللحظة يبقى تمثيل فرنسا في عاصمة دولة فلسطين في القدس المحتلة، وهذا ما يجب أن يكون. يعني القنصلية العامة الفرنسية في القدس المحتلة هي التمثيل الرسمي لفرنسا، وهذا ما يجب أن يكون. نأمل بعد استقلال الكامل لدولة فلسطين أن تصبح القنصلية العامة سفارة لدولة فرنسا في فلسطين، ولكن أعتقد في الوقت الراهن
2: ليس هناك سفير فرنسي بفلسطين،
3: هناك قنصل عام، يعني هو بمثابة سفير فرنسا، هو أعلى رأس في التمثيل الفرنسي لدى دولة فلسطين.
2: طيب، هلا أبو حسين، سوف نحاول خلال هذا الحوار المطول أن نتعرف أكثر على مسيرتك أنت، مسيرتك الشخصية. أنت غزية المولد والأصل بعام 1976 بمدينة غزة بحي الرمال، في تقولين في عائلة يعني عرفت باحتضانها للفلسطينيين الذين هجروا 48، وهذا ليس بالهين، يعني لأن هذا يعني جزء كبير من الذاكرة الفلسطينية. ماذا يعني أن تعيشي وتنشئي بهذه البيئة؟
3: يعني نشأت في وطني أولاً، نشأت في مدينتي، مدينة غزة، نشأت في بيئة كان يملأها الهم الوطني، النضال الوطني. تعرفين في العام 48 عندما تم تهجير وإجبار الشعب الفلسطيني للنزوح من أرضه، وكانت هذه بداية التطهير العرقي حقيقة للشعب الفلسطيني في جميع المدن الفلسطينية، وغزة ليست الاستثناء. يعني تم احتضان أهلنا، هم أهلنا وهم جزء من شعبنا الأصيل، فتم احتضان الجميع كما يحدث اليوم في غزة، يعني ومنذ عامين ونصف. فنشأت في هذا العالم، نشأت على الرواية الفلسطينية التي نقلت إلينا بداية عبر جدي، جدي الحاج محمد أبو حصيرة، يعني وهو
2: شخصية مهمة في حياتك
3: جدا جدا. يعني جدي كان مختار، تعرفين نظام المخاتير
2: في مثل العمدة،
3: مثل العمدة، مثل رئيس بلدية، رئيس حي. المخاتير كانوا يعني رئيس العائلة، هو أولا نظام، هو نظام اجتماعي ونظام أيضا سياسي ووطني، كانوا يقومون مقام المحكمة أيضا. يعني كبرت في الديوان،
2: فك النزاعات
3: كبرنا في الديوان العائلة، وكنا نرى، يعني كنا صغار ولكن رأينا كيف يتم الصلح الاجتماعي، كيف يتم حل جميع القضايا كبيرها وصغيرها. وجدي كان يعني أولا عاش 115 عام، فهو عاصر أولا،
2: كان حامل للذاكرة
3: يعني عاصر، يعني بداية الحكم العثماني، وعاصر الانتداب البريطاني، وعاصر النكبة، وعاصر الاحتلال الإسرائيلي.
2: كان يروي لكم كل ذلك؟
3: دائما كان يروي لنا كيف حملوا البندقيات جميعهم، جميع أبناء الشعب الفلسطيني، في وجه الاستعمار البريطاني، في وجه الاحتلال الإسرائيلي. هم مخزون الذاكرة التي نقلت لدينا، وبالتالي تكون لدينا الوعي الوطني والوعي السياسي منذ صغرنا. ويعني أنا كبرت في عهد الانتفاضة الأولى في 87، كان لدي 11 عام، فبدأت أرى الجندي الإسرائيلي الذي كان يهجم على بيوتنا في منتصف الليل، الذي كان يقتل الأطفال الفلسطينيين، أطفال الحجارة في انتفاضة الحجارة. فبدأ الوعي، لماذا يوجد هذا الجندي على أرضي؟ لماذا يهجم على بيتي؟ لماذا يقتل الطفل الفلسطيني؟ لماذا يصادر الهوية ويعتقل الشباب؟ فبدأت الأسئلة تملأ الرأس، وبدأ يعني مشوار البحث عن أجوبة. فرواية جدي وسؤال الوالدة وسؤال الوالد عما حدث، بدأت أسأل ماذا يعني 48، ماذا يعني 67، ماذا يعني 73. ماذا يعني الاحتلال الإسرائيلي؟ من هو الجندي الإسرائيلي؟ فمن هنا بدأ يتشكل الوعي ويعني قمت بإغناءه بالقراءة.
2: كانت والوالد كان يعني يهتم كثيرا بهذا الموضوع، موضوع الوعي الفكري والقراءة إلى غير ذلك بالنسبة لأبنائه، هذه من الأولويات
3: لوالدتي أكثر صراحة. يعني أكثر والدتي، والدي كان دائما داعما لي، ولكن بصمت بطريقته، بتركي أفعل ما كنت أرى مناسبا. والدتي هي من دعمتني أكثر لأن أتعلم أكثر، لأقرأ. سمحت لي وقت الانتفاضة الأولى، كانت الأوضاع سيئة جدا، وكان هناك منع تجول يومي على مدار 7 سنوات منذ الساعة 5 بعد العصر حتى 5 فجرا، فكنا لا نخرج يعني. ولكن باقي الوقت كنا نذهب إلى المكتبات العامة نستعير الكتب ونقرأ. فهنا بدأ يتشكل يعني إغناء أو البحث عن الأجوبة للأسئلة التي كانت تدور في البال.
2: من بين الأحداث كذلك التي أثرت كثيرا بك وأنت صغيرة السن هي مجزرة صبرا وشاتلة، ونتحدث هنا عن بداية الثمانينيات 1982 بلبنان. كيف تؤثر فيك وأنت يعني صغيرة العمر؟ هنا نتحدث عن 6 سنوات.
3: 6 سنوات أذكر تماما هذا اليوم. كنا أمام التلفاز، كان الصيف حارق في غزة، وكنا أمام التلفاز ورأيت جثث الشهداء والقتلى الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشتيلة. وكانت هذه لحظة قاسية جدا، لحظة وعي أيضا حقيقة. كطفلة بدأت أسأل ماذا يحدث. فكانت قاسية، يعني كانت لحظة تجسدت فيها بشاعة الاحتلال الإسرائيلي، بشاعة